0: تنسونا من دعواتكم الصالحة وقراءة الفاتحة وإهداء الثواب له ولأمواتنا المؤمنين. على أمل أن نلقاكم، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، والانتقال مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر إن شاء الله تعالى.
1: To MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام من غرفة الأخبار في الإذاعة الإسلامية، أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

وقعت أستراليا وسنغافورة اتفاقا جديدا لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل توريد المواد الحيوية والتجارة بين البلدين في خطوة تهدف إلى حماية الإمدادات ودعم الاقتصاد الأسترالي. ويطفئ الاتفاق طابعا رسميا على تعهد أعلنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ونظيره السنغافوري لوريس وونغ في نيسان أبريل الماضي. وتعد سنغافورة أكبر موارد للوقود إلى أستراليا، إذ توفر 55% من البنزين. كما وقال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليز إن الاتفاق يعزز أيضا مرونة سلاسل التوريد الدفاعية بين البلدين. تدرس الحكومتان الأسترالية وحكومة غرب أستراليا إنشاء ثالث مصفات لتكرير النفط في البلاد بمدينة كاراثا من خلال دراسة أولية بقيمة 4 ملايين دولار في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الوقود. وتأتي الدراسة في وقت تعتمد فيه أستراليا على الاستيراد لتلبية نحو 90% من احتياجاتها من الوقود السائل. كما وقالت وزيرة الموارد مادلين كينغ إن المقترح يأتي لتعزيز الأمن الوطني للوقود وتعويض جزء من قدرات التكرير التي فقدت بعد إغلاق مصفات كوينانا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات ودية جدا مع إيران، كاشفا أنه جمد الهجمات بعد طلب دول وسيطة إتاحة فرصة للتفاوض، مؤكدا أن المهلة لن تطول. وفي السياق نفسه وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، فيما بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيريه السعودي والعماني أمن مضيق هرمز. من جهتها أعلنت الحكومة الإيرانية تعطل مطار بوشهر بسبب الضربات الأمريكية، وقالت إن البلاد خسرت 230 مليون متر مكعب من قدرتها على إنتاج الغاز خلال حرب 40 يوما. كما ونقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي أن ترامب أرجأ مجددا أي تصعيد كبير مع إيران في ظل مساع دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية تسمح بحركة السفن مع تخفيف القيود عليها. هذا وأفيد بوقوع هجمات بالمسيرات على مناطق في إقليم كردستان العراق، فيما حذر مقر خاتم الأنبياء من أن أي تهديد أمريكي للسفن الإيرانية سيعد توسيعا للحرب. كما أفادت وكالة أنباء بأن محادثات بين لبنان والإسرائيليين ستعقد في روما بين 4 و 6 أغسطس. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تأمين مجمع مليتا للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء بعد احتجاجات أدت إلى إغلاق خطوط الإمداد وأثارت مخاوف من انهيار الشبكة الكهربائية في البلاد. أخيرا استعانت سيول بمئات الكاميرات المعززة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي لرصد محاولات الانتحار على جسور نهر هان في مسعى للتدخل السريع وإنقاذهم، فيما تواصل كوريا الجنوبية تسجيل أحد أعلى معدلات الانتحار في العالم. إلى اللقاء.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية. نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير معلم ومرب.
1: محمد يعطف علي محمدا.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء متجدد معكم من خلال برنامج نبع المعرفة، وأتمنى أن تستمتعوا بما سأقدمه لكم اليوم من فقرات، حيث سنرتشف معا من ينابيع العلم، وأيضا سنقدم لكم معلومات جدا مهمة حول ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سنحدثكم عن سيرة الخليفة الرابع علي رضي الله عنه وكرم وجهه.

لنجعل هذا الصباح بداية ليوم جميل نتمناه لكم، نزداد في هذا اليوم علماً ونرتقي فيه فكرة، فأهلاً وسهلاً بكم، ونبدأ فقرات برنامجنا على بركة الله. أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل. سننقل إليكم اليوم ماذا ورد عن التبشير بالنبي عليه السلام قبل ولادته وبعد ولادته.

0: 29 واليوم 14 صفر للعام الهجري 1448. قبل الختام سأذكركم بمواقيت الصلاة.
1: من الجميل لمن رضاه مقصدي
0: لمحمد أنا أنتمي، هذه الأنشودة أقدمها لكم جميعا.
2: صلوا على
0: سأغير الأنشودة، أقدم لكم هذه الأنشودة التي هي بعنوان الصلاة عليك يا زين العمامة.

جلال السيرة وجمال المسيرة، سنكمل معكم في هذه السلسلة من الحلقات لنتابع في الحديث عن سيرة الحبيب المحبوب.

0: يا ترى ما هي قصة تبع الأول وتبشيره بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؟
1: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.
0: تبع هو لقب لملوك اليمن أيام زمان، وكانوا عرباً، وكان هناك العديد من التبابعة. وذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان معروفاً بين الأنبياء، وكتب ذلك في الكتب القديمة. وتبع الأول له قصة مشوقة في تعرفه على النبي صلى الله عليه وسلم. يحكى أنه خرج تبع الأول بجيشه الكبير من اليمن صعوداً نحو مكة المكرمة، وكان معه وزيره عماريشا، وفي الجيش مئات الألوف من الجنود والفرسان، ومئة ألف من العلماء والحكماء الذين اختارهم من البلدان. ولما وصل تبع هذا إلى مكة وسأل عن أهلها، قيل له: إنهم عباد أصنام ولهم كعبة يحبونها. فعزم في قلبه على هدمها وعلى قتل أهلها. عزم تبع على هدم الكعبة وعلى قتل أهلها الذين لم يرحبوا بقدومه، لكنه لم يخبر أحداً بذلك، لم يخبر أحداً بما أضمره في نفسه من هدم للكعبة. وفجأة أصيب تبع بصداع أليم، وتفجر من عينيه وأذنيه ومن خريه وفمه ماء منتن، فهرب الكل من حوله من شدة نتن رائحته، فجمع له الوزير الأطباء، فلم يستطيعوا الاقتراب.

0: تاب منه ولا معالجته، فأتى في الليل أحد العلماء وأخبر الوزير أنه قد يعرف سبب علة تبع ويعرف علاجه، فسر الوزير وأخذه إلى الملك واختلى به.
1: عليه وسلم في ربيع الخير وفق.
0: فقال العالم: أصدقني الكلام، هل نويت لهذا البيت سوءا؟ فقال تبع: نعم، إني نويت خرابه وقتل أهله. فقال العالم: إن وجعك وما ابتليت به من هذا. ثم قال له: اعلم أن صاحب هذا البيت قوي جبار، وهو عالم بالخفايا والأسرار. ثم علم هذا العالم الذي كان من أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام، علم الملك تبع دين الإسلام، فآمن الملك لساعته وشفي من علته وأكرم أهل مكة. ثم لما قصد المدينة المنورة التي كان اسمها أول الأمر يثربا، نوى هناك 400 عالم كانوا معه أن يبقوا فيها ولا يغادروها. ولما سألهم الملك تبع عن السبب في بقائهم، أخبروه أنها مهاجر نبي هو نبي آخر الزمان، واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفوه له حسب ما ورد معهم في الكتب القديمة. فبقي الملك معهم سنة لعله يدرك خروج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبنى بالمدينة 400 دار لكل واحد من العلماء الذين أرادوا البقاء هناك وزوجهم. ولما مر العام ولم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كتاباً وكتب فيه أنه، أي تبع، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يراه، وأنه على دينه، وأنه مؤمن بالله تعالى الذي لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل، وختم الكتاب بالذهب وأبقاه معهم.

سارة تبع إلى الهند ومات هناك، وبقي الكتاب ينتقل من يد إلى يد حتى مرت 1000 سنة، فظهر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل إن الكتاب وصل إليه وهو في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

ننتقل إلى قصة تبع الأوسط الحميري. تبع الأوسط الحميري واسمه أسعد اليماني كان رجلاً من العرب ذكر في القرآن الكريم في سورة الدخان بقوله عز وجل: أهم خير أم قوم تبع؟ كانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر، والنجاشي لمن ملك الحبشة.

0: وكان من قصة تبع أنه أقبل يفتتح المدائن حتى نزل المدينة، فجمع أحبارهم وعلماءهم فأخبروه أنه سيخرج نبي من بني إسماعيل مولده بمكة، وهذه أي المدينة المنورة دار هجرته، واسمه أحمد، وأخبروه أنه لا يدركه. قال: وما صفته؟ قيل له: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرة، يركب البعير ويلبس الشملة، سيفه على عاتقه، ولا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره. فقال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل؟ وما كان ليكون خرابها على يدي؟ وفي بعض الروايات: فبين تبع على ذلك من قتالهم، إذ جاءه عالمان من علماء المسلمين على شريعة موسى عليه السلام من بني قريظة، عالمان راسخان، حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها قالوا له: أيها الملك، لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك من عاجل العقوبة، قد تنزل بك عقوبة عاجلة. فقال: ولما ذلك؟ لما تخوفوني؟ ماذا عنها؟ قال: هي، أي عن المدينة المنورة، مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش عن حرم مكة المكرمة في آخر الزمان، تكون دارهم وقرارهم. وقالا ذلك، أي العالمان، بسبب ما قرأوه في الكتب السابقة، فتناهى تبع عن ذلك، الله صرفه عن ذلك، ورأى أن لهما علما وأعجبهما سمع منهما، فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما، دين الإسلام، على شريعة سيدنا موسى عليه السلام.
1: رسول الله، حبيب الله، رسول الله.
0: قال تبع للأوس والخزرج: أقيموا بهذا البلد، فإن خرج فيكم فآزروه وصدقوه، وإن لم يخرج فأوصوا بذلك أولادكم. وقال شعراً أودعه عند أهلها، فكانوا يتوارثونه خلفاً عن سلف، كانوا يتوارثونه كابراً عن كابر، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأدوه إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب الأنصاري، وهو أول من نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. وفيه، أي في هذا الكتاب، شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه، وفرجت عن صدره كل غم. ومعنى بار النسم أي أن الله عز وجل هو خالق الأرواح.

فرجع تبع منصرفا إلى اليمن، وأثناء رجوعه مر على مكة المكرمة فطاف في البيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقام فيها مدة يطعم أهلها ويسقيهم العسل. وأري في المنام أنه يكسو البيت أي الكعبة فكساه، وأوصى به ولاته وأمرهم بتطهيره وجعل له بابا ومفتاحا. وتوفي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من 700 عام.

0: قد أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أسعد الحميري. وقال: هو أول من كسى الكعبة.
1: قد بدا خير الإنس أبهى من نور الشمس.
0: وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه؟ وأيضا عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: كان تبع إذا عرض الخيل قاموا صفا من دمشق إلى صنعاء اليمن.
2: لف لي مديح محبوب أمضى
3: فهو خير البشر.
0: وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا في كتاب القبور وغيرهما أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام، فوجد فيه امرأتان صحيحتان وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر حبي ولميس ابنتي تبع، ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما.

بعد مولد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين استعاد الملك سيف بن ذي يزن حكمه على اليمن، فجاءته الوفود من الجزيرة العربية مهنئة له، وجاء عبد المطلب وعدد من وجهاء وشعراء قريش، ولما استأذنوا ودخلوا قصره تكلم عبد المطلب نيابة عنهم، فأعجب الملك بمنطقه ولفظه، ثم استضافهم شهراً من الزمن.

فبعد مضي الشهر أرسل الملك خلف عبد المطلب وقال له: إنني سأفضي إليك بسر لا أبوحه لغيرك، فاحتفظ به حتى يأذن الله عز وجل فيه. إني أجد في الكتب القديمة عندنا أنه إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه علامة، كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة.

وعندما استوضحه عبد المطلب عن كلامه هذا قال الملك: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، اسمه محمد، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا، وجاعل له منا أنصارا، يعبد الرحمن ويدحر الشيطان، وأنت جده يا عبد المطلب. فدهش عبد المطلب لسماع الخبر، وعندما سأله الملك هل ولد محمد صلى الله عليه وسلم فأجابه بنعم. قال سيف بن ذي يزن: احفظ حفيدك من الأعداء، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا، وأخف ما ذكرت لك عن رفاقك كي لا يؤذوه، ولولا أني أتوقع موتي لذهبت معك إليه وحميته. ثم أمر الملك بهدايا ثمينة وأعطاها للوفد، وضاعف الهدايا لعبد المطلب الذي لما عاد إلى مكة زاد اهتمامه أكثر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تمض سنة حتى مات سيف بن ذي يزن. حبيبي خير النبينا، خير النبينا. أيضا ممن بشر به صلى الله عليه وسلم بعد ولادته بحير الراهب.

لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة ارتحل به أبو طالب تاجراً إلى الشام حتى وصل إلى بصرى، وهي معدودة من الشام، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة.

إذن خرج أبو طالب في ركب تاجرا إلى الشام، ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 12 عاما. نزل الركب بصرى من أرض الشام، وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك، فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام. فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك عن شيء رآه وهو في صومعته. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمامة تظله من بين القوم، وقال: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا. فقال له رجل منهم: ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ قال الراهب: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف. فاجتمعوا إليه، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرة في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. ثم بعد ذلك أتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

فجعل بحيرة يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده، وقد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة فقال: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزة إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله، من نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده، فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب: ابني. قال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال أبو طالب: مات وأمه حبلى به. قال الراهب: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من الأعداء، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغون به شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. فعندها خرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام.

0: ترجعون.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله، أولاده رامز طيبة رحمه الله، نزار، فادي ومحمد طيبة. أصيرته لبناته يان لوبز، أصيرته لإخوته محمد راتب حولة، خليل القبوط، محمود درويشي وأحمد الحصني. تقبل التعازي لليومين الأول والثاني للرجال على العنوان 1B Gold Street Bankstown من الساعة 6 PM to 8 PM وللنساء على العنوان 43 Irvine Street Bankstown 43 Irvine Street Bankstown. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7/2026 في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

دقائق قليلة مستمعينا الكرام، وسنتوقف لموجز الأخبار باللغة الإنجليزية. بعد ذلك سننقل إليكم سيرة الخليفة الراشد الرابع علي كرم الله وجهه.

0: سنتحدث عن الكرار.
1: والكرار أبو الحسنين يشكي من رمد العينين. والكرار أبو الحسنين يشكي من رمد العينين.
0: فالحديث عن أمير المؤمنين الإمام علي يحلو ويطيب، فهو من آل البيت الأبرار. فمن أحب المصطفى المختار أحب أهل بيته وذريته الأطهار.
1: دفع

0: إذن من هو مصباح التوحيد؟ يا محبوبي جهزوا أنفسكم للاستماع إلى سيرته العطرة.
1: خلى المي يبقى جوبا بيجا أحلى دوبا، خلى المي يبقى جوبا.
0: أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هو أول من آمن من الصبيان، هو زوج فاطمة الزهراء البتول، وهو أبو الحسنين سيدي شباب أهل الجنة، وهو صاحب الفداء ليلة الهجرة وحامل رايته، حيدرة الغضنفر أبو تراب رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين.

0: سيد الوغى، أسد الحروب، الخطيب المفوه، الليث الغالب، ممزق الكتائب، وعلى يديه تظهر العجائب.
1: علي الطاهر زين العابدين.
0: بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو أول خليفة من بني هاشم، ولم يعبد الأصنام قط، لم يعبد إلا الله عز وجل.

هو سيدنا أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: علم من أعلام الدين، قدوة للزاهدين، ومن أشهر الخطباء والعلماء العاملين. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، ولد قبل البعثة بعشر سنين، وتربى في حجر النبي محمد عليه السلام وفي بيته، وكان يلقب حيدرة، وقيل إن أمه هي التي سمته حيدرة. ماذا يعني حيدرة؟ يعني أسد. الحيدرة في الأسد مثل الملك في الناس. وأما تسميته بأبي تراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أبا تراب. ولهذه التسمية قصة، وهي أن الرسول دخل على فاطمة فسألها عن علي: أين ابن عمك؟ قالت: هو ذاك مضطجع في المسجد. فجاءه رسول الله فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب، فوالله ما سماه به إلا رسول الله، ووالله ما كان له اسم أحب إليه منه.
1: هم رفيع عانوا العذاب حبا بالشفيع سادات أخطاب قدرهم.
0: كفله النبي قبل أن يوحى إليه، لأن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب كثير العيال قليل المال، فأخذ الرسول عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا وضمه إليه تخفيفا عن أبي طالب.

ورد في وصفه أنه شديد القوى، يقول فصلاً ويحكم عدلاً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، وكان غزير العبرة طويل الفكرة، يعظم أهل الدين، ويقرب المساكين، ولا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. كان يتعصب بعصابة سوداء ويلبس عمامة سوداء، لبس يوم فتح مكة عمامة سوداء أرخى عذبتها بين كتفيه الشريفين، وكان سيدنا علي يتختم في يساره، وكان نقش خاتمه محمد رسول الله، ونقش على خاتمه أيضا لله الملك.

0: بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو أول خليفة من بني هاشم، وكما ذكرنا لم يعبد الأصنام قط. جمع القرآن وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه أبو الأسود الدؤلي وابن أبي ليلى وأبو عبد الرحمن السلمي. وأيضاً مما جاء في وصفه أنه كان ربعة من الرجال إلى القصر، أدعج العينين حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر حسنا.
1: الأبطال الرجال نظرة يا محمد نظرة يا علي.
0: علي رضي الله عنه كان شديد الساعد واليد، وإذا مشى هرول ثبت الجنان. علي رضي الله عنه قوي شجاع منصور على من لاقاه. ولد في الكعبة المشرفة ونشأ بمكة في حضن البيت النبوي، فشب ونما وتخلق بالأخلاق العظيمة مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فنشأ عف اللسان طاهر العقيدة قوي العزيمة.
2: بشروا

أما ما ورد عن مناقبه فيقول عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة في وصف الإمام علي كرم الله وجهه: كان لعلي ما شئت من ضرس قاطع في العلم، وكان له البسطة في العشيرة، والقدم في الإسلام، والعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقه في السنة، والنجدة في الحرب، والجود في المال. وأخرج أبو يعلى عن أبي هريرة أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أعطي علي 3 خصال، لأن تكون لي خصل منها أحب إلي من أن أعطى حمر النعم. فسئل: وما هن؟ قال: تزوجه بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وسكناه المسجد، والرايا يوم خيبر.

قال عبد الله بن عباس حبر الأمة في وصف الإمام رضي الله عنه: كان أمير المؤمنين رضوان الله عليه غزير الدمعة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر، ويجيبنا إذا دعوناه، وكان مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نبدأه الكلام حتى يبتسم، وكان كثيرا ما يقول باكيا: آه من بعد السفر ووحشة الطريق وقلة الزاد. وروى سعيد بن المسيب عن عمر الفاروق أنه كان يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن.

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتحدث عن أقضى أهل المدينة علي رضي الله عنه، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن علي رضي الله عنه: أما إنه لأعلم الناس بالسنة. ومن مآثره وفضله على اللغة العربية أنه وضع لها ضوابط تحميها من اللحن، فأملى على أبي الأسود الدؤلي قواعد الأصول والنحو في الكلمة، وأيضاً في تقسيمها إلى اسم وفعل وحرف، فكان سباقاً إلى علم قواعد اللغة وصرفها.

ماذا ورد عن حبه للشيخين؟ كان يحب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويعرف لهما فضلهما، وهو الذي قال يوم بيعة أبي بكر للخلافة: لقد ارتضاه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني إذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنا بالصلاة وهي عماد الدين، أفلا نرضاه للخلافة في الدنيا؟ ثم ساند أبا بكر في حروب الردة، ثم في عهد الفاروق عمر استخلف علي مرارا على المدينة وشاور في القضاء، وارتبط عمر رضي الله عنه بآل البيت بزواجه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. هذا الزواج الميمون المبارك. ثم دعم علي كرم الله وجهه الخليفة عثمان ذا النورين رضي الله عنه، ودافع عنه أمام الغوغاء. أيضا كانت مواقفه في فتنة قتله وبعد استشهاده دليل. هذا هو علي رضي الله عنه الشجاع الكرار. أما ما ورد من أقواله المأثورة، كان رضي الله عنه فصيح اللسان واضح البيان، حتى صارت كلماته أمثالاً على ألسنة الناس. فمن ذلك: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، المرء مخبوء تحت لسانه، من عذب لسانه كثر إخوانه. من أقواله المأثورة: لا مروءة لكذوب، لا داء أعيا من الجهل، إن ملاك العقل ومكارم الأخلاق صون العرض، وأداء الفرض والوفاء بالعهد والإنجاز بالوعد. من أقواله المأثورة: البخل عار، والجبن منقصة، والعجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة. وقال بيت وعلي بوجه قلب الأحمق وراء لسانه، ولسان العاقل وراء قلبه. أهل

ومن أقواله أيضاً ومواعظه: كفاك أدباً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك، من نظر في عيوب غيره فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك هو الأحمق بعينه. ومما قال أيضاً: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وكما قال القائل: أول في العلوم وأول في الشجاعة. كان رضي الله عنه من أبرع الصحابة في علوم الدين، إماماً ثبتاً في التفسير والفقه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها.

0: أصحاب الحسنين.
1: واشتهرت هذا الإمام كرم الله وجهه بأنه سراج التوحيد ومصباح التفريد في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وعن أن يحويه مكان أو زمان، فقال: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. وأيضاً روي عنه أنه قال: إن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته. وقال أيضاً: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ومن أقواله أيضاً: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل.
0: محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي.
1: لما كثر أهل الفتن وتعددت فرق الضلال، تآمر بعضهم وتواعد 17 ليلة من شهر رمضان سنة 40 هجرية، فوثب ابن ملجم، وقد خرج علي رضي الله عنه إلى صلاة الصبح فضربه بالسيف في جبهته، فكانت وفاة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكرم وجهه 21 من شهر رمضان سنة 40 عن 63 أو 59 سنة من عمره، فكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر. توفي رضي الله عنه شهيداً سعيداً.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة، آل الخير وآل الأرفلي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله. أولاده رامز طيبة رحمه الله، الحاج نزار، الحاج فادي ومحمد طيبة. إخوته الحاج حسن رحمه الله، سعيد رحمه الله، الحاج عبد الجليل رحمه الله، عبد الغني رحمه الله، الحاج عبد الوهاب رحمه الله، إبراهيم رحمه الله، وإبراهيم طيبة. أصيرته لبناته يان لوبز، أصيرته لأخواته محمد راتب حولة، خليل القبوط، محمود درويشي، وأحمد الحصني. سيصلى عليه اليوم بعد صلاة الظهر عند الساعة 12 في مسجد السلام في تشستر هيل على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، كما سيتم الدفن بعد ذلك في مقبرة روكوود عند الساعة 1 ظهرا إن شاء الله تعالى. تقبل التعازي للرجال والنساء أيام الأول والثاني من الساعة 6 ولغاية 8. إذا تقبل التعازي لليومين الأول والثاني من الساعة 6 ولغاية 8 للرجال على العنوان 1B Gould Street Bankstown، وللنساء على العنوان 43 Irvine Street Bankstown. كما تقبل التعازي لليوم الثالث للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل بعد صلاة العشاء، وللنساء على العنوان 43 Irvine Street Bankstown. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين. نذكر أن صلاة الجنازة الصلاة عليه بعد صلاة الظهر في مسجد السلام في تشستر هيل على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وسيتم الدفن بعد ذلك في مقبرة ركود عند الساعة 1 ظهرا إن شاء الله تعالى. رحم الله الفقيد، ونتقدم من أهالي الفقيد بأحر التعازي.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ونتابع معكم هذا اللقاء المباشر على الهواء، وخطوطنا مفتوحة لكم للمشاركة في مسابقة عدد حبات الشوكولا أو مسابقات الحروف. إذن رقم التليفون 97072747.

أيضا مستمعينا الكرام أذكركم بحضور المهرجان أو حفل المولد النبوي الشريف التي تقيمه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا، وهذا الاحتفال سيكون يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر للعام 2026. وأيضا بالنسبة للمكان على 90A Memorial Avenue ليفربول بويتلم سنتر، وتفتح الأبواب عند الساعة 3، أما البرنامج فيبدأ عند الساعة 4 مساءً.

0: معنا اتصال على الهواء مباشرة. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بالأخت مي. حج مي. كيفك اليوم؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الله يعافيك. طمنينا عن صحتك.
1: الحمد لله بخير جزاك الله خير على الكلمات الطيبة عن سيدنا علي كرم الله وجهه.
0: بارك الله فيك.
1: معلومات جميلة وكلمات جميلة بتذكرينا بمقولات الطيبة يعني سبحان الله.
0: الحمد لله. سبحان الله. هل سير يعني ما بنشبع من الاستماع لألون لأنه كتير حلوين وهيك.
1: نستمتع كثير.
0: أكيد.
1: بهذه المعلومات الله يكرمك.
0: حبيبتي بارك الله فيك حجي.
1: ويرفع من قدرك حبيبتي يزيدك من فضلك.
0: آمين وإياكي. تفضلي نسمع منك الشعار أول.
1: إن شاء الله إن شاء الله. محمد على نهجه نحيا.
0: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
1: وفيك يا حبيبتي. هتدخلينا مسابقة؟
0: مسابقة. بدك شو رأيك مسابقة الحروف؟
1: يلا ماشي إن شاء الله.
0: ماشي؟
1: إن شاء الله.
0: يا لحظة لنشوف مسابقة الحروف. حأعطيكي دقيقة واحدة يا حجة بس لحظة جهز الدقيقة. نعم. طيب بدي أعطيكي أسئلة 10 بحرف الدال. ماشي؟
1: نعم. حرف الدال يعني أنا أجاوب.
0: أيوة بدك الإجابات بتكون بحرف الدال
1: إن شاء الله.
0: طيب. بمعنى خراب.
1: دمار.
0: سائل يجري في العروق.
1: دم.
0: هي لؤلؤة عظيمة كبيرة. عاصمة سوريا.
1: عاصمة سوريا. عاصمة سوريا دمشق.
0: ينهمر عند البكاء.
1: دمع.
0: يوجد في الرأس.
1: دماغ.
0: ما يركب من الحيوان.
1: دابة.
0: حيوان يدب على الأرض ليس له عمود فقري.
1: دب.
0: لا هيك بتتجعلك وبتمشي يعني ما في إلا عمود فقري. طيب من الأشكال الهندسية.
1: أشكال هندسية.
0: ده
1: لا.
0: ده إلى قطر. قطر مش طول وعرض.
1: لا قطر. لا قطر دائرة.
0: دائرة. ذكر الدجاج يقال له.
1: ذكر الدجاج ديك.
0: 8 أسئلة أجبتي عليهم بارك الله فيك. حلوين ما هيك.
1: رمت الله رضا.
0: الحمد لله بارك الله فيك. آمين حبيبتي. طيب أخت مي بدك تغيري شيء. وعليكم السلام. بالنسبة ل الشوكولا.
1: لا خلينا زي ما احنا زي ما نعرف معلومة جديدة.
0: زي ما انتي. لأكتب بس كمان مشان التاريخ اليوم 180.
1: 180 إن شاء الله.
0: أنا قلت بين 50 و 250.
1: ما عملت عشان 180. نعم. ما يظهر حاجة جديدة
0: بس الأسبوع الجاي.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا ميت هلا حبيبتي. مع السلامة. الله يسلمك. سماء. خطوطنا مفتوحة لكم على 970-7247 ونحن بانتظار اتصالاتكم مستمعينا الكرام. نفرح بسماع أصواتكم بسماعكم ترددون شعار المولد لهذه السنة محمد على نهجه نحيا وإن شاء الله على نهجه نموت بإذن الله تعالى.

0: مجد.
1: بحب وجه تحية للحجة ليلى عياد، الأخت سهام فريد، الحجة فاطمة أبو الحاف، الأخت شذا، الحجة غادة شاهين، كل الأخوات يلي عم يراسلونا وبيبعتولنا مسج على الواتس أب. وبرجع بذكر الواتس أب هو 0410830930. بانتظار اتصالاتكم، أسئلة حلوة كتير بقدمها لكم لتشاركوا معنا لتنشيط الذاكرة وزيادة في المعلومات.

0: الساعة باستديوهات الإذاعة 11:41 دقيقة، ما في عنا وقت كتير. بتمنى تشاركونا مستمعينا الكرام على 9707-2747، معنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بالأخت وفاء.
1: أهلا فيك حبيبتي، كيف صحتك اليوم؟ إن شاء الله
0: الحمد لله. كيف صحتك
1: الحمد
0: أنت؟
1: الحمد لله ماشي الحال، الحمد لله رب العالمين، نشكر الله ونحمده على كل شيء.
0: الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله وفيك يا أمين، تسلميلي.
0: بدنا نشارك معك. نعم فضلي، نسمع منك الشعار.
1: تعديلي لو سمحت،
0: بقول محمد صلى أغلب. الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بارك الله فيك
1: وفيك أمين، وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت
1: الله
0: يعيد بأحسن
1: حال نحن وأنت بإذن الله.
0: آمين آمين. بدنا تشجيعك للحجة هدى تشارك معنا.
1: يبعث لنا إن شاء الله، لازم
0: طيب. حجة وفاء
1: على السمع بإذن الله حبيبي.
0: إن شاء الله بعدك على 150.
1: هلأ قلتي مزدوج أو مفرد ولا لسه؟
0: بكير بكير
1: بكير بكير بكير من عفوك الله
0: بكير بكير.
1: طيب خلينا على 150 لكن
0: 150. طيب كتبنا الرقم عنا، بتحبي تشاركي بالأحرف؟
1: إن شاء الله. الأحرف ولا تحدي كيف هي؟
0: أحرف يعني بعطيكي حرف لا. الدال أنت بتقولي لي أجوبة بحرف الدال.
1: طيب
0: حلوين حلوين
1: وظريفين أنت الأحلى.
0: طيب معك دقيقة واحدة يا حجة وفاء.
1: إن شاء الله.
0: ومنبلش بمعنى بيت أو منزل بحرف الدال.
1: دار.
0: ترتيب الشخص بالنسبة للآخرين، يعني بنقول إجا، يعني بنقول مثلا أنت إيمت
1: أيوة جنتل أو هيك
0: لا.
1: هيك
0: إيه؟ من الأشكال الهندسية.
1: دائرة.
0: بمعنى قرض، يعني أقرض مال.
1: دين.
0: عكس كلمة خارج.
1: داخل.
0: ما يتصاعد من الدخان من النار.
1: دخل.
0: عالج الطبيب المريض، يعني
1: دواء.
0: نهر في العراق يمر بسوريا.
1: دجلة.
0: صوت النمل.
1: صوت النمل ما بعرف.
0: من الأنبياء عليهم السلام.
1: داود.
0: تستعمله المرأة عند وضع الإشارب.
1: عند وضع الإشارب
0: شو بتستعمله؟ تحطي إشاربك.
1: دبوس
0: تدعى عملة الإمارات. عملة الإمارات العربية.
1: درهم.
0: يكتب فيه على شو بتكتبي؟
1: دفتر.
0: 9 أسئلة أجبتي عليهم، بارك الله فيك. بدك تكوني أسرع من هيك. 10 منيح، بارك الله فيك يا حجة.
1: الحمد لله. في صوت النمل اللي معرفته.
0: دبيب.
1: أيوة بارك الله فيك، نتعلم منك.
0: سهلة فيك يا ميت. هلا حجة.
1: أهلا فيك. الله معك.
0: مع السلامة. كمان اتصال.
2: ألو، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، صباح النور.
2: السلام عليكم، كيف حجة هنادي؟
0: السلام ورحمة الله، الحمد لله.
2: كيف الشيخ سليم؟
0: بخير.
2: بخير
0: الحمد لله. الحمد لله،
2: سلمينا عليك كثير.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك.
2: الله يسلمكم. شو بدي أحط 100، بدي أغير هالمرة.
0: بدك تغير
2: يعني أكثر من 150. أكثر من 150 أنا ده طولة. سوري اسألي.
0: لا
2: ما تعلمتي من زمان.
0: هي بس في صوت عندك، ما عم بقدر اسمعك. هي
2: لأنه بالشوبينج.
0: علبة مدورة، طولة ارتفاع عفوا 8 سنتي وشو اسمه قطرة 29 سنتي.
2: يعني كبرة والعرض.
0: ايه
2: كبرة قد ايه؟ كبرة
0: قطرة
2: طولة
0: القطر تبعها. لأنه هي منا مستطيلة ولا مربعة.
2: هي دائرة مدورة يعني.
0: أيوة مدورة.
2: مدورة. 100 و140.
0: 140 كتبنا الرقم عنا،
2: بعدين بنغير.
0: ماشي
2: وتحدي يلا. قديه هلا حدا نسكور جايب؟
0: لا ما حدا شارك بالتحدي.
2: يلا خليه يطلعوا معك التحدي.
0: هلا
2: يلا يا صبايا،
0: اليوم تأخرنا بالوقت شوي.
2: طيب. اوكي يلا تحدي.
0: يلا بس لحظة لنشوف.
2: تفضلي.
0: الورقة. طيب
2: ما معي الراديو حد يا نادي، معي الراديو واخده معي الشوبينج.
0: ما شاء الله عنك. طيب
2: الحمد لله.
0: معك دقيقة واحدة. و غرض ضد
2: ضبع.
0: عم براء.
2: رولا.
0: ألم ميم.
2: محمد.
0: دخان نون.
2: نعمت.
0: نعمت. وتلميذ ذال.
2: ذئب.
0: ذئب. طيب بلبل لام.
2: لبنان.
0: نسر راء.
2: ربيع.
0: ربيع. عسل لام.
2: محمود.
0: عسل لام. ما في دال.
2: لندن.
0: لندن. ونمر راء.
2: ربيع.
0: ربيع. عنب باء.
2: براد.
0: دلو واو.
2: وجدي.
0: وجدي. خلص الوقت. 2 4 6 8 10 11 كلمة.
2: حق على اللي هذا التايمة سريعة هالمرة.
0: انت كنت عم تفكر شوي، عم تاخذ وقتك. على كل حال شكرا لك يا
2: الله يبارك فيكم. ثانك يو
0: يا ميت.
2: ثانك يو فيري ماتش.
0: اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. مستمعينا الكرام، سأذكركم بمواقيت الصلاة قبل الختام.

بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم مستمعينا الكرام، اليوم 29 الشهر، أذان الظهر يحين الساعة 12:05، العصر الساعة 2:56، المغرب 5:16، 6:39، أذان العشاء، أما الفجر 25، الشروق شروق الشمس الساعة 6:49. يمكن البعض بحب يسمع بالفصحى، والبعض بيحب أنه أكيد هي الفصحى أحلى، بس أحياناً من نحكي بالعامية فمنقول دقيقة. أتمنى لكم مستمعينا الكرام يوماً مليئاً بالخيرات والطاعات والبركات، وأيضاً لا تنسوا الإخلاص في أعمال الطاعات، لا تنسوا الدعاء لنا وللمسلمين للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة. وحسن الختام، غداً يتجدد اللقاء، لكم منا تحية أيضاً، إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.
2: الله أكبر الله

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة، آل الخير وآل الأرفلي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله. أولاده رامز طيبة رحمه الله، الحاج نزار، الحاج فادي ومحمد طيبة. إخوته إبراهيم طيبة والمرحومون بإذن الله الحاج حسن، سعيد، الحاج عبد الغني، الحاج عبد الجليل، الحاج عبد الوهاب وإبراهيم رحمه الله. صهره لبنته يان لوبز، أصهرته لأخواته محمد راتب حولة، محمد راتب حولة، خليل القبوط، محمود درويشي وأحمد الحصني. أشقاء زوجته الحاج عادل إبراهيم الخير رحمه الله، الحاج عادل الخير رحمه الله، الحاج مالك، الحاج إسماعيل، والمنشد الحاج محمد الخير. سيصلى عليه الآن بعد صلاة الظهر في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، كما سيتم الدفن بعد ذلك في قرابة الساعة 1 ظهرا في مقبرة ركود إن شاء الله. تقبل التعازي للرجال أيام الأول والثاني على العنوان 1B Gold Street Bankstown، ويوم الثالث في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إذن تقبل التعازي للرجال أيام الأول والثاني من الساعة 6 ولغاية 8 مساء على العنوان 1B Gold Street Bankstown، ويوم الثالث في مسجد السلام بعد صلاة العشاء على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. كما تقبل التعازي للنساء طيلة 3 أيام من الساعة 6 ولغاية 8 على العنوان 43 إيرفين ستريت بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: تو أم أف أم سبونسرد باي ذا فولوينج.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

أهلا بكم أعزائي. لم تستبعد الحكومة الأسترالية تمديد تخفيض ضريبة الوقود مع تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وقالت وزيرة الموارد مادلين كينغ إن الحكومة ستقيم الوضع قبل انتهاء التخفيض مع مطلع آب أغسطس، ويأتي ذلك بعد تحذيرات من وزارة الخزانة من أن استمرار النزاع قد يدفع أسعار النفط والتضخم إلى مزيد من الارتفاع. أما وزيرة الخارجية باني وونغ فقالت إن الخطة الحالية تقضي بانتهاء التخفيض في موعده. حذرت وزارة الخزانة الأسترالية من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يزيد المخاطر على الاقتصاد الأسترالي في ظل ارتفاع أسعار النفط وتنامي الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. وأوضحت وزارة الخزانة أن سوق النفط أصبح أكثر عرضة للصدمات مع تراجع الاحتياطات واستمرار التوترات في ممرات الشحن الرئيسية. كما وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة تراقب التطورات يوما بيوم، فيما لم تحسم بعد قرار تمديد تخفيض ضريبة الوقود بعد انتهاء مطلع آب أغسطس، محذرا من أن إطالة أمد النزاع ستفاقم التضخم وتبطئ النمو في أستراليا والعالم. أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقاري أنه لن يسمح لأي شركة أو دولة تستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة بالعبور عبر مضيق هرمز، محذرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تبعات استخدام تلك الأصول لتعويض السفن المتضررة. وقال إن أي دولة أو شركة تؤيد هذا التوجه لن يسمح لسفنها بالمرور عبر المضيق. وفي الغضون أفادت رويترز بأن سلطنة عمان قدمت مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز على غرار مضيق ملقة، بما يضمن حرية الملاحة وعدم انفراد أي طرف بالسيطرة عليه. فيما أكد وزراء خارجية دول الخليج ضرورة حماية حق العبور وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لخفض التوتر وضمان استقرار الممر المائي الدولي. بالانتقال إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 4 شهداء و14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. وإلى ذلك أمر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، فيما دفع الجيش بتعزيزات إضافية وتواصلت عمليات الهدم والاعتقال. وأكدت الأمم المتحدة توثيق أكثر من 1300 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام. عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقاءين مع زعيمي شطري قبرص تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع احتمال استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات، مؤكدا أن بناء السلام يبقى مسؤولية القبرصيين أنفسهم. بالخبر الأخير، أجلت فرنسا وإسبانيا مئات الآلاف من السكان والسياح بسبب حرائق واسعة تغذيها موجات الحر. وأكدت السلطات أن الحرائق ما زالت تمثل خطراً كبيراً مع توقع ارتفاع درجات الحرارة وتواصل جهود الإخماد. من توأم أف أم أتاكم هذا الموجز، نشكركم على الإصغاء.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أحبابنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يشرح لنا بعض أسماء الله الحسنى ضمن هذه المحاضرة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. وذكرنا أن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. ونكمل اليوم بعون الله حديثنا عن شرح أسماء الله الحسنى. فالله تعالى الرزاق ذو القوة المتين. ومن أسماء الله الولي، وهو الناصر، ينصر عباده المؤمنين. فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، لأن عاقبتهم حميدة. قال تعالى: وهو الولي الحميد. المؤمن منصور بالمعنى، قد يكون منصورا ظاهرا وباطنا، كما لو انتصر على خصومه فانتصر ظاهرا وباطنا. أما لو كان يدافع عن الدين فهزم في معركة هذا المسلم، وإن كان من حيث الظاهر هزم، ولكن باطنا هو منصور. في المعنى المؤمن منصور، لأنه فائز يوم القيامة بجنات النعيم. فنقول المؤمن منصور في كل الأحوال، وقد ينصر ظاهرا وباطنا، وقد يكون منصورا باطنا ويهزم من حيث الظاهر. فالولي أي الذي ينصر عباده المؤمنين. والله تعالى الحميد، وهو المستحق للحمد والثناء والمدح. قال تعالى: إن الله هو الغني الحميد. لما نقول الحمد لله، أي الحمد ثابت لله، الله استحق الحمد بذاته سبحانه وتعالى. فالحميد بمعنى المستحق للحمد والثناء. والمحصي، وهو الذي أحصى كل شيء علما وعددا، كما قال عز من قائل: وأحصى كل شيء عددا. والله المبدئ المعيد، هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم، لم تكن شيئا كانت عدما، ثم الله أوجدها. والمعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة، كما قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال تعالى أيضا هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق يعني يبرزه من العدم إلى الوجود، ويعيد أي يعيد بعثه بعد الممات. والله المحيي المميت، هو الذي يحيي النطفة الميتة يعني التي لا روح فيها، نطفة ميتة، فيخرج منها النسمة الحية، يخلق إنسان من هذه النطفة الميتة، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. الإنسان أصله كما ورد في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة لما يجتمع ماء الرجل وماء المرأة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، لما يجتمعان يتكون من ماء الرجل ماء المرأة النطفة تبقى مدة 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة بمقدار ما يعلق يعني يجتمع شيء، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة أي بقدر ما يمضغ، مضغة قطعة صغيرة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث. معناه قبل تمام 4 أشهر ما كان فيه روح، 40 يوما، 40 يوما الأولى كان نطفة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم 40 يوما التالية صار علقة ثم صار مضغة. هذا المني ماء الرجل وماء المرأة هذا شيء ميت يعني لا روح فيه، ليس شيئا حيا، إنما هو شيء ميت يعني ما فيه حياة، فلا يقال عنه الحيوان المنوي كما يعبرون في بعض الكتب وبعض ما يسمون بعلماء بعلم جسم الإنسان ونحو ذلك، يستعملون ألفاظا يقولون مثلا الحيوان المنوي لا يجوز، يقال السائل المنوي يجوز، أما يقال الحيوان المنوي لا يجوز، لأن هذا معناه فيه حياة. والله تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ وكنتم أمواتا فأحياكم. ما معنى وكنتم أمواتا؟ أي كنتم نطفا ميتة لا حياة فيها، فخلق الله تعالى من هذه النطفة الميتة التي لا حياة فيها لا روح فيها، خلق منها إنسانا سبحانه تبارك وتعالى. فقول بعضهم إن المني فيه روح أو حيوان منوي باطل هذا الكلام، فمن قال فيه روح إنسان يكفر والعياذ بالله. بعضهم قد يظن أن فيه روح إنسان ثم من هذه الروح يخلق أيضا إنسان آخر بروح، هذا كفر وضلال. أما إن قال فيه دود، هذه يصورونها بشكل يعني كالدودة، هم يصورون هكذا يظنون أنها شيء كالدودة، وهذا غير صحيح، ولكن من كان يظن أنه أن المني فيه دود ثم هذا الدود يموت ثم من النطفة الميتة يخلق الإنسان، هذا لا نكفره، ولكن هذا الكلام غير صحيح. أما من يقول بأن تلك الديدان الصغيرة هي بعينها يعني هي حية فيها روح، هي بعينها تتحول إلى إنسان، هذا كفر وضلال، لأن معنى هذا الكلام أن الإنسان تحول، كان أصله دودة ثم صار بشرا، وهذا كلام فاسد وباطل والعياذ بالله. كذلك الذي يعتقد أنه يبقى ذلك الروح، يعني لا تموت هذه الدودة، يكون فيه روح ثم هذا الروح يتحول إنسانا، يكفر. لأن معنى هذا الكلام أن الدودة من قلب لإنسان ولكن بتحول بشكل البشر، وهذا تكذيب للقرآن ومخالف لما كان عليه الناس المسلمون أتباع الأنبياء من آدم إلى عيسى إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، ومخالف أيضا لما كان عليه الحكماء وفقهاء الإسلام. فالله المحيي المميت هو الذي يحيي هذه النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية إنسانا، يخلق من هذا السائل الذي لا روح فيه ولا حياة، يخلق إنسانا سبحانه تبارك وتعالى. والله تعالى المميت هو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم. والله تعالى الحي، وهو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. والحي لا تقال بالتخفيف، لا يجوز، لأن المعنى يتغير. لا يقال يا حي بدون تشديد، لا يقال، يقال يا حي أو يا حي بتشديد الياء، أما من غير تشديد الياء لا يصح، لأنه في بعض اللغات، في بعض اللغات كلمة حي بدون شدة معناه الحليب، فالذي يقول يا حي بدون شدة كأنه يقول يا حليب، هذا المعنى فاسد. ولكن الناس لا تفهم هذا المعنى، إنما يقرؤونها بالتخفيف، لذلك ينبهون ويحذرون من أن يقولوها بهذا الشكل. بعضهم عند الذكر يقولون قيوم حي، قيوم حي بدون شدة، هذا لا يجوز. فليقولوا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم بالتشديد، هذا هو المطلوب. كذلك مثلا بعضهم يقولون اللهم صل على النبي من غير تشديد الياء، هذا أيضا لا يجوز، يقال اللهم صل على النبي تشديد الياء صلى الله عليه وسلم. والله القيوم وهو الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وليس معنى القيوم القائم فينا والحال فينا كما زعم أولئك اليشرطية. هناك فرقة ظهرت وتنتسب للإمام اليشرطي، وهذه من الطريقة الشاذلية، إلا أنهم شذوا عن معتقد الإمام الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وصاروا يعتقدون أن الله حال في كل ذكر وأنثى، في كل فرد من أفراد البشر. امرأة في بيروت من آل حوري قالت مرة: لو لم يكن الله حالا فينا كيف كنا نقدر أن نحرك أيدينا وأرجلنا، والعياذ بالله. كانت تعتقد أن الله يحل، يعني يدخل في الأجسام، كيف إنسان بيكون ملبوس، يعني لبسه شيطان. كانت تعتقد أن الله على زعمها يدخل في أجساد بني آدم، وهذا من أشنع الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه العقيدة عقيدة الحلول، وقد قال الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله: من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. من قال بالحلول فدينه معلول، الذي يعتقد أن الله يحل في الأجسام دينه ما بكون على الدين الصح، بكون دينه معلول، يكون على الكفر والضلال والعياذ بالله. فهؤلاء خطرهم كبير، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام وهم ضروا كثيرا من المسلمين بهذه المعتقدات الفاسدة والعياذ بالله تعالى، فليتنبه إلى هذا. فإذا القيوم معناه الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق، وليس معناه القائم فينا. والله تعالى الواجد، والواجد هو الغني الذي لا يفتقر، وأما الماجد هو عظيم القدر واسع الكرم. والله الواحد هو الواحد الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. الواحد، إذا قيل عن الله الواحد ليس معناه من باب العدد، لأن العدد رقم واحد يتجزأ إلى نصفين. أما إذا قيل عن الله الواحد فمعناه الذي لا شريك له سبحانه وتعالى، فهو وحده الأزلي الذي لا بداية لوجوده، وكل ما سوى الله عز وجل وصفاته مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. الله وصفاته، بس منقول عنهم أن الله أزلي وصفاته أزلية، يعني بلا بداية. أما ما سوى الله وصفاته، الشمس، القمر، هذا العالم، كله مخلوق بقدرة الله عز وجل. والله تعالى الصمد، وهو الذي يصمد إليه في الأمور كلها، ويقصد في الحوائج والنوازل. هذا على تفسير بعض العلماء لمعنى كلمة الصمد، وبعضهم فسرها أي الذي لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وكل المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى القادر، وهو الذي لا يعتريه عجز ولا فتور، وهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء. قال تعالى: إنه على كل شيء قدير. والله تعالى المقتدر،

الله غالب على أمره، يعني لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل، فالله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، والله المقدم المؤخر، وهو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. والله الأول وهو الأزلي القديم الذي ليس له بداية. لما يقال عن الله الأول المعنى يكون أي الذي لا بداية لوجوده. قال الله تعالى هو الأول والآخر. وقال علماء البيان، علماء اللغة العربية، علماء البيان، مما يفيد الحصر في لغة العرب كون المبتدأ والخبر معرفة. إذا كان المبتدأ معرفة ليس نكرة، والخبر كذلك معرفة ليس نكرة، قالوا هذا يفيد الحصر. قالوا هو ضمير، هذا ضمير بدل من الاسم الظاهر، أسماء مضمرة تسمى، والاسم المضمر هو معرفة، فهو وهما وهم وهي وهما وهن وأنا ونحن وأنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن، هذه الضمائر معرفة، كلها معرفة ليست نكرة. والأول الخبر اللي هو خبر معرف بأل، دخل عليه أل، وهذا معرف بأل فهو معرفة، فصار المبتدأ معرفة والخبر معرفة. فإذا كان المبتدأ والخبر معرفة أفاد ذلك الحصر. قالوا فمعنى الآية يكون هو الأول، أي هو وحده الأول، يكون معنى الآية هو وحده الأول، يعني الذي لا شريك له. وخالف في هذا ابن تيمية منذ 700 سنة، فقال ابن تيمية بأن العالم لا بداية له من حيث النوع. قال نوع العالم أزلي، وأما الأفراد حادثة. وكلامه هذا مردود، لأنه إذا قيل مثلا أنت فيك إنسانية، لأنك إنسان، الإنسانية هي الماهية، هيدي النوع، أنت فيك إنسانية، الإنسانية أين توجد؟ توجد بالأشجار أم توجد في أفراد البشر؟ توجد في أفراد البشر. الإنسانية لا توجد في الأشجار ولا توجد في البهائم، إنما توجد في أفراد البشر. ابن تيمية يقول نوع العالم أزلي والأفراد مخلوقون، على زعمه الإنسانية أزلية والبشر مخلوقون، فيرد عليه بأن الإنسانية لا تكون موجودة إلا في أفراد البشر، فكيف تكون هي أزلية والأفراد حادثة؟ كلامه مردود، هذا الكلام مخالف لقول الله تبارك وتعالى هو الأول، أي وحده الأول الذي لا شريك له. وقال تعالى وخلق كل شيء، كل شيء في هذا العالم بخلق الله عز وجل، فكلامه بأزلية العالم ذكره في عدة من كتبه، من هذه الكتب منهاج السنة النبوية، وافقت صريح المعقول لصحيح المنقول، كتاب شرح حديث النزول، كتاب شرح حديث عمران ابن الحصين، كتاب نقد مراتب الإجماع، في كل هذه الكتب ذكر بأن العالم أزلي مع الله والعياذ بالله، جعل شريكا مع الله في الأزلية، وهذا مناف لقوله تعالى هو الأول، يخالف هذه الآية ومخالف للحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم، أن أناسا من اليمن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. جايين يسألوا عن أول مخلوقات الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لذكائه وفطنته أجابهم أولا بأهم مما سألوا عنه. هم سألوا عن أول المخلوقات فقال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره. علمهم بالتوحيد أن الله تعالى هو الأزلي وحده الذي لا بداية لوجوده. ثم قال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، أي ثم وجد العرش على الماء، يعني خلق الماء ثم خلق العرش على الماء. فأول مخلوقات الله الماء ثم العرش. وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. فهذا العالم كيف يكون أزليا؟ وهذا الحديث صحيح ثابت رواه كما بينا البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم. فالله الأول بمعنى الأزلي الذي ليس له بداية، والله الآخر وهو الباقي بعد فناء الخلق وهو الدائم الذي لا نهاية له. قال تعالى هو الأول والآخر. والله تعالى الظاهر، ومعنى الظاهر هو الظاهر فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة، لا بالمكان ولا بالصورة أو الكيفية، فإنها من صفات الخلق. الله تعالى ظاهر معناه ظاهر فوق كل شيء بالقهر والغلبة، ليس بالمكان فوق خلقه، يعني بالمكان. الله يقول وهو القاهر فوق عباده، فالله تعالى قهر عباده. فوق عباده هنا فوقية القهر، وهنا الظاهر على بعض التفاسير أي الظاهر فوق كل شيء بالقهر. وقال بعض العلماء معنى اسم الله الظاهر أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى. قال بعضهم الظاهر أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة آية، وفي كل تسكينة توجد. معناه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى نفسك، انظر إلى نفسك، يدك ظاهرها يطلع عليها الشعر، أما باطن اليد ما بيطلع عليه شعر، لأنه هذا جلد مثل هذا الجلد، سبحان الله. تصور لو أن لك شعرا على لسانك، كم كان هذا سيعذبك في دنياك. الله تعالى خالق عظيم، خلق الخلق بحكمته. تأكل وتشرب من منفذ واحد، ثم الغذاء يدخل في الجسد، وما يؤذيك وما لا ينفع يخرج من جسدك من مخرجين بحكمة الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة، الله تعالى يفعل ما يشاء. فكل شيء، لو نظرت إلى النجوم، إلى حركة الشمس والقمر، وإلى الكواكب، وإلى البحار وأمواج البحر، حتى النملة تدل على وجود خالق عظيم هو الله سبحانه وتعالى. هذه النملة بعض الحبوب التي تأخذها تقطعها قطعتين، وبعض الحبوب تقطعها 4 قطع. لماذا؟ قال الذين بحثوا في هذا بعض هذه الحبوب لو قطعت نصفين فقط لا تنمو لما تضعها هذه النملة في المخزن في جحرها لا تنمو إن أصابتها رطوبة فحتى لا يخرب بيتها. بعض الحبوب لو قطعت نصفين تنمو تفرخ وتنمو فتقطعها أربع قطع فلا تنمو عند ذلك. من الذي ألهمها هذا؟ الله سبحانه وتعالى. كل هذا دليل على وجود الخالق عز وجل. فالظاهر كما قال بعض العلماء أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الباطن وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وهو خالق الكيفيات والصور، قال تعالى والظاهر والباطن. والعلماء قالوا بمعنى الباطن الذي لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد. تصورات العباد يعني الوهم، ألف الشيء المحسوس، وهمك ألف يعني اعتاد على رؤية الشيء المحسوس الذي له طول وعرض وشكل وحجم ولون، اعتاد على هذا ألفه. فالوهم لا يتصور الله عز وجل، لا يتصور الله عز وجل. أنت لو نظرت إلى الشمس وهي تغيب من جهة البحر، كما لو كنت في لبنان ترى الشمس تغيب من جهة البحر، ماذا وهمك يقول لك؟ وهمك يقول لك الشمس تنزل في البحر، هذا الوهم هكذا يقول لك. أما في الحقيقة الأمر ليس هكذا، فالوهم ليس المدار على الوهم، إنما المدار على ما يقبله العقل السليم. العقل يحيل ويمنع أن يكون الله ذا كيفية وذا هيئة، لأنه هو خالق الكيفيات والهيئات، العقل يحيل هذا. أما الوهم لا يتصوره، لذلك العبرة بالعقل ليس بالوهم. لذلك قال الإمام أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه: إن الذي علينا وعلى كل مكلف أن يعلمه أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم مكلف أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة وهيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الكيفية، وهو كل ما كان من صفات المخلوقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يتوفانا على الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: استمعنا أحبابنا الكرام لشرح بعض أسماء الله الحسنى من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لمن لاذ بكل ضائقة مخرجا، وأعقب ضيق الشدائد لمن توكل عليه فرجا، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد، صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا عبر أثير 92.1 FM أو من خلال البث المباشر أو toamfm.org. منرحب فيكم بهالوقت من يوم الأربعاء مع حلقة جديدة من برنامج PM Drive Time.

معكم أنا جهاد من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية، وسعيدة جدا أن نكون برفقتكم بهالفترة من بعد الظهر لحتى نقضي معا وقت ممتع إن شاء الله تعالى، ومفيد ومليء بالفقرات المتنوعة والمعلومات القيمة والكلمة الطيبة يلي منأمل تكون رفيق دربكم بهالنهار.

بحب رحب بشكل خاص بكل اللي هلأ رجعين على بيوتهم من بعد يوم عمل طويل أو بعد دواب المدرسة والجامعة، وبكل اللي بعدهم على الطريق. فبنتمنى تكون رحلتكم آمنة وسهلة إن شاء الله تعالى، وإذا كنتوا عم بعدكم عم تقودوا السيارة فبنتمنى عليكم تخلوا تركيزكم على الطريق، ونحن منوعدكم إن شاء الله تعالى نكون رفقة خفيفة ولطيفة حنرافقكم لحتى توصلوا بالسلامة إن شاء الله. وإذا كنتوا بالبيت عم تحضروا الأكل، ناطرين أولادكم، أزواجكم، زوجاتكم، وعم ترتاحوا أو عم تشربوا فنجان القهوة أو الشاي، فكمان برحب فيكم وبقلكم أهلا وسهلا فيكم معنا، وبشكركم أنه اخترتوا تكونوا معنا بهالوقت.

بحب رحب بالأخت نجاة، بقول لك أهلا وسهلا فيكي وعليكم السلام. بتقول يسعد كل أوقاتك وأوقات المستمعين، وأنا بقول لك يسعد لي أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي، وبيسعدني تكوني معنا على الس-

أكيد اليوم هو الأربعاء للرابع عشر من صفر من السنة الهجرية 1448 الموافق للتاسع والعشرين من تموز يوليو من سنة 2026.

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة مستمعينا الكرام فهي على النحو التالي: أكيد دخل وقت العصر الساعة 2:56 دقيقة، فما تأخروا صلاة العصر. أما أذان المغرب فبيدخل الساعة 5:16 دقيقة، بالنسبة لأذان العشاء 6:39 دقيقة. أما أذان الفجر ليوم غد الخميس 30 جولاي بيدخل الساعة 5:20 دقيقة. أما الشروق فالساعة 6:49 دقيقة. أما أذان الظهر ليوم غد الخميس فبيدخل الساعة 12:05 دقيقة. بحب كمان رحب بالزميلة العزيزة الأخت خديجة. بيسعدني تكوني معنا على السماء، وشكرا كتير على الوردي.

أحبابنا خبرونا شو بتحبوا تسمعوا انشودي على الهواء مباشرة. أكيد اللي عم يقودوا السيارة بنتمنى ما يحطوا إيدهم على الهاتف المحمول. إذا كان حدا جنبكم حابين تسمعوا شي انشودي خلوا حدا، إذا كان حدا معكم يكتب لنا أي انشودي بترغبوا تسمعوا، ومنحاول إن شاء الله تعالى نلبي لكم طلبكم.

إن شاء الله تعالى يا أخت نجاة من حول نلبي لك طلبك. بارك الله فيك حاجة خديجة، تسلمي، بارك الله فيك على هالكلمات اللطيفة. مستمعينا الكرام، حننتقل معكم هلأ حتى نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم. مثل ما تعودتوا كل نهار أربعاء فقرة هل تعلم. اليوم حنتكلم من خلال هل تعلم ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، وكمان ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة، وكمان من خلال هل تعلم أن من أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بذلك؟ لا شك حينتفع إن شاء الله.

أما فقرتنا الثانية مستمعينا الكرام، بما أنه يعني هلأ نحن مثل ما خبرناكم بسفر، نحن 14 سفر بعده حيقرب شهر المولد إن شاء الله تعالى، فعن هالأمور عم نحكي بهالفترة إن شاء الله تعالى. محضر لكم أشياء كتير حلوة، فما عليكم إلا أن تنتظروا وتسمعونا عبر هيدا الأثير. فاليوم فقرتنا الثانية هي بعنوان آيات بينات ظهرت لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن عمه المختار شف النار شف النار. كمان عندنا فقرة أسمر مع رشة فيتامين، إذا متذكرين من أسبوعين بلشنا فيها وإن شاء الله تعالى حنتابع اليوم فيها، فما عليكم إلا أنه تبقوا معنا. في حيدر الكرار بعد الحسن والحسين. بذكر الجميع بإخلاص النية لله تعالى، لا سيما الأمهات اللي هن ببيوتهم عم يحضروا الأكل لأولادهم، أو كانوا عم يجيبون من المدارس، أو حتى الأب اللي عم يجيب أولاده من المدارس أو عم بيشغلوا بعده أو هلأ طلع أو هلأ رايح على شغله، فكمان منذكرك بإخلاص النية لله تعالى.

نعم، بقدمها لكل سما عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لنا. حنسمع بعد مقطع منا وبعدها مننتقل لفقرتنا الأولى إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن وردان قال: كتب المغيرة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه.

وهل تعلم يا أخي ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة؟ عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر الصلاة، والمعوذات هي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. وعن أبي أمامة قال:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.

وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك يا معاذ أن لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا قبيصة، إذا صليت الصبح فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفالج. رواه أحمد.

وهل تعلمون مستمعين الكرام أن من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بذلك؟

ورد أن سفيان الثوري رأى شخصاً كلما رفع قدمه ووضع الأخرى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما لك تركت كل الذكر إلا هذا؟ قال: لو عرفت قصتي ما استغربت. كان لي والد مات فاسود وجهه، فغطيته بإزاري ثم نمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، كان أجمل من رأيت، فسألته: من أنت؟ فقال: أنا النبي العربي، أنا صاحب القرآن، وأنا غياث من استغاث بي، وإن والدك كان مسرفا على نفسه، أي يقع في المعاصي، لكنه كان يكثر من الصلاة علي، فانتفع من ذلك. قال: فانتبهت من نومي فنظرت إلى أبي، فإذا وجهه صار أبيض. وكل هذا أحبابنا الكرام ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي عصر يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فأكثروا من الصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نور للقلوب وسكينة للنفوس وسبب لنيل شفاعته يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا من المكثرين من الصلاة عليه والمحشورين تحت لوائه والناجحين بشفاعته يوم الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، هل تعلم؟ وذكرنا لكم من خلاله وتحدثنا عن الرجل الذي بيض وجهه ببركة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة تذكرنا بفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وأنها من أعظم القربات التي تشرح الصدر وتطمئن القلب وتمحو الذنوب وترفع الدرجات بإذن الله تعالى. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثروا من الصلاة عليه، فإنها نور في الدنيا وسبب لنيل الخير والبركة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى.

بقدم هالإنشودة لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لها، بس اسمعوا لمعلوماتها للكلماتها لهالمعاني اللي عم يقولوها. إنشودة صرخة وجع.

مستمعينا الكرام، بعد هالأنشودة بننتقل لفقرتنا الثانية لليوم إن شاء الله تعالى، وهي آيات بينات ظهرت لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

آيات بينات ظهرت لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، لقد ظهرت في ليلة مولد النبي الهاشمي القرشي الكثير من الآيات التي تدل على صدق نبوته وعلو قدره ورفعة درجته صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق. فقد ذكر القيرواني المعبر في البستان أن عبد المطلب جد النبي رأى في منامه سلسلة فضة خرجت منه أضاء لها العالم، لها طرف بالسماء وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة نور، وأهل المشرق والمغرب متعلقون بها، فعبرت له بمولود يتبعه أهل الأرض ويحمده أهل السماء ولم يلد أبواه غيره. وقد فسرت هذه الرؤيا بميلاد الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فتح الله به قلوبا غلقا وآذانا صما وأعينا عميا، وأنقذ الله به الآلاف المؤلفة من الكفر إلى الإيمان ومن الباطل إلى الحق، فجزى الله تعالى عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. ولقد صدق ذلك الملك الذي كان أعجميا فأسلم، لما سأل الحاضرين عنده من أعظم الناس، فقال أحدهم أنت، فقال لا، أعظم الناس هذا الذي يذكره المؤذن كل يوم 5 مرات. ورضي الله عن حسان بن ثابت الذي قال أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في 5 المؤذن أشهد. صلى الله على رسولنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على من شرح الله صدره ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره ورفع له ذكره.

أحبابنا شرح صدره بتنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي الوحي وبما أودع فيه من الحكم، ومعنى الاستفهام في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته. وأما قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأدناس. والمعنى أن الله تعالى ضمن له أن يكون بحالة العصمة وهي الحفظ، وذلك أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. ورفع الله تعالى له ذكره بأن قرن الله ذكره صلى الله عليه وسلم بذكره تعالى في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي الأذان والإقامة ويوم الجمعة على المنابر وفي غير موضع من القرآن. ورفع ذكره بالنبوة وعند الملائكة في السماء، وبأخذ الميثاق له على الأنبياء وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله.

في عام مولدك يا سيدي يا رسول الله عام الفيل، حمى الله تعالى البيت الحرام من كيد أبرهة اللعين، ومما نزل عليك يا سيدي يا حبيب الله سورة الفيل. قال الله جل وعز: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال البخاري رحمه الله: قال مجاهد: ألم تر، أي ألم تعلم. وفي الآية إشارة إلى قصتهم، فقد ذكر الحافظ ابن الجوزي وغيره من أهل التفسير أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي لما سار بجنوده إلى الكعبة ليهدمها خرج معه فيل، فلما دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على أنعام الناس، فأصابوا إبلا لعبد المطلب واسمه شيبة الحمد، وبعث أبرهة بعض جنوده قال له: سل عن شريف مكة وأخبره أني لم آت للقتال وإنما جئت لهدم هذا البيت. فانطلق حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال: إن الملك أرسلني لأخبرك بأنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، وإنما جاء لهدم هذا البيت ثم ينصرف عنكم. فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال وما لنا به يد، إنا سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة. قال: فانطلق معي إلى الملك. فلما دخل عبد المطلب على أبرهة قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان فقال: حاجتي أن يرد علي 200 بعير أصابها. فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ولقد زهدت الآن فيك، جئت إلى بيت هو دينك لأهدمه، فلم تكلمني فيه وكلمتني في إبل أصبتها. فقال عبد المطلب: أنا رب هذا الإبل، أي مالكها، ولهذا البيت رب سيمنعه. فأمر بإبله فردت عليه، فخرج فأخبر قريشا وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ورؤوس الجبال خوفا من معرة الجيش إذا دخل، ففعلوا. فأتى عبد المطلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا قراك.

مستمعينا الكرام، حنتوقف شوي لأنه بعد قليل حنترككم مع عرض لأهم الأخبار، وبعدها بنرجع منتابع إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تستمعون الى تو ام اف ام، والان الى موجز للانباء.

أهلا بكم أعزائي. لم تستبعد الحكومة الأسترالية تمديد تخفيض ضريبة الوقود مع تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وقالت وزيرة الموارد مادلين كينغ إن الحكومة ستقيم الوضع قبل انتهاء التخفيض مع مطلع آب أغسطس. ويأتي ذلك بعد تحذيرات من وزارة الخزانة من أن استمرار النزاع قد يدفع أسعار النفط والتضخم إلى مزيد من الارتفاع. أما وزيرة الخارجية باني وونغ فقالت إن الخطة الحالية تقضي بانتهاء التخفيض في موعده. حذرت وزارة الخزانة الأسترالية من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يزيد المخاطر على الاقتصاد الأسترالي في ظل ارتفاع أسعار النفط وتنامي الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. وأوضحت وزارة الخزانة أن سوق النفط أصبح أكثر عرضة للصدمات مع تراجع الاحتياطات واستمرار التوترات في ممرات الشحن الرئيسية. كما وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة تراقب التطورات يوما بيوم، فيما لم تحسم بعد قرار تمديد تخفيض ضريبة الوقود بعد انتهاء مطلع آب أغسطس، محذرا من أن إطالة أمد النزاع ستفاقم التضخم وتبطئ النمو في أستراليا والعالم. أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقاري أنه لن يسمح لأي شركة أو دولة تستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة بالعبور عبر مضيق هرمز، محذرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تبعات استخدام تلك الأصول لتعويض السفن المتضررة. وقال إن أي دولة أو شركة تؤيد هذا التوجه لن يسمح لسفنها بالمرور عبر المضيق. وفي الغضون أفادت رويترز بأن سلطنة عمان قدمت مقترحا إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز على غرار مضيق ملقة، بما يضمن حرية الملاحة وعدم انفراد أي طرف بالسيطرة عليه. فيما أكد وزراء خارجية دول الخليج ضرورة حماية حق العبور وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لخفض التوتر وضمان استقرار الممر المائي الدولي. بالانتقال إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 4 شهداء و 14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. وإلى ذلك أمر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، فيما دفع الجيش بتعزيزات إضافية وتواصلت عمليات الهدم والاعتقال. وأكدت الأمم المتحدة توثيق أكثر من 1300 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام. عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقاءين مع زعيمي شطري قبرص تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع احتمال استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات، مؤكدا أن بناء السلام يبقى مسؤولية القبرصيين أنفسهم. بالخبر الأخير، أجلت فرنسا وإسبانيا مئات الآلاف من السكان والسياح بسبب حرائق واسعة تغذيها موجات الحر. وأكدت السلطات أن الحرائق ما زالت تمثل خطرا كبيرا مع توقع ارتفاع درجات الحرارة وتواصل جهود الإخماد. من توأم أف أم أتاكم هذا الموجز، نشكركم على الإصغاء.

أحبابنا الكرام، ثم إن أبرهة أصبح متهيئاً للدخول، فبرك الفيل وقعد، فبعثوه فأبى، فضربوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن راجعاً فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، وإلى المشرق ففعل مثل ذلك، فوجهوه إلى الحرم فأبى، فأرسل الله طيراً من البحر، وكان مع كل طير 3 أحجار، حجران في رجليه، وحجر في منقاره، وكان كل حجر فوق حبة العدس، ودون حبة الحمص، مكتوب على كل حجر اسم من ينزل على رأسه، فيخرقه ويقع في دماغه، فهلكوا ولم يدخلوا الحرم. قال القرطبي: وكان أصحاب الفيل 60,000، ومرض أبرهة بن الصباح، فتقطع أنملة أنملة، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، وانفلت أبو يكثوم الكندي وزير أبرهة وطائر يتبعه، حتى وصل إلى النجاشي وأخبره بما جرى للقوم، فرماه الطائر بحجر فمات بين يدي الملك، فأراه الله كيف كان هلاك أصحابه. نعم أحبابنا الكرام، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الطيور لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: كانت لها رؤوس كرؤوس السباع، وألوانها قيل خضراء، وقيل سوداء، وقيل بيضاء، والله أعلم. وقد قال بعض العلماء: كانت قصة الفيل توكيداً لأمره وتمهيداً لشأنه عليه الصلاة والسلام، وقد كان مولده 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فصلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

مستمعين الكرام، ومعنى بقية تفسير السورة المباركة: ألم يجعل كيدهم في تضليل. فكيدهم هو ما أرادوا من تخريب الكعبة وهدمها، وفي تضليل أي في ذهاب وإبطال، والمعنى أن كيدهم ضل عما قصدوا له، فلم يصلوا إلى مرادهم. وقوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال البخاري في الصحيح وقال مجاهد: أبابيل متتابعة مجتمعة. وقيل المختلفة الألوان جاءت من جهة البحر، ليست نجدية ولا تهامية ولا حجازية. وقوله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، قيل هو الطين طبخ بالنار. وقوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، معناه كورق الزرع اليابس المتفتت الذي أكلته البهائم فرمت به من أسفل. شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه. نسأل الله العظيم بجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يثبتنا على التمسك بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعيدنا من الانحراف عما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوض هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إن الله على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.

0: مدعم وعبد المتنان.
1: مستمعينا الكرام، يسعد لك أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. أنتم بعدكم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. حنتابع بعد بهالإنشودة إن شاء الله تعالى بهدية لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لنا، وبعدها بنكون مع فاصل إعلاني قصير جدا جدا ومنرجع لكم إن شاء الله تعالى لنتابع.

مستمعينا الكرام، مثل ما وعدناكم حنتكلم شوي عن الفيتامين دي، واللي هي الفقرة هيدي بعنوان أسمر مع رشة فيتامين. احكينا شوي عن الفيتامين دي، انه كما ذكرنا من قبل انه في مصدرين اساسيين لهيدا الفيتامين، وكمان ذكرنا انه الشخص يتعرض او يعرض الوجه والذراعين والساقين للشمس حوالي 30 دقيقة لثلاث مرات بالاسبوع، فهالشيء حسب ما ذكرين يعد كافيا لحصول الجسم على حاجته من الفيتامين دي. والمصدر الثانوي هو الغذاء، لأنه أحيانا قد تلاقوا الفيتامين دي موجود ببعض الأغذية، بعدد من المأكولات البحرية منها سمك سالمون والتونة، كمان منلاقيه بزيت كبد سمك القد وكبد البقر والبيض، وبنسبة أخف بالأجبان والألبان. لكن بيقولوا إنه العديد من البلاد الأوروبية والأمريكية عم تعمل على زيادة الفيتامين دي ببعض المطعومات المعروفة بالأغذية المقوات مثل الحليب ومشتقاته والعصائر ونحوه، لتأمين الكمية اللي بيحتاجها الجسم بشكل أفضل، خاصة إنه العديد من البلدان الأوروبية كلندن مثلا غالبا ما تكون فيها السماء ضبابية والجو بارد، وهالشي بيخفف من تعرض السكان لأشعة الشمس اللي هو المصدر الأساسي.

صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا مستمعينا الكرام، من هون منقدر نحن نحدد مصدر ثالث، أو يعني المختصين مصدر ثالث لهيدا الفيتامين اللي هو الفيتامين دي، وهو المكملات الغذائية اللي بتجي على شكل أدوية، وبينصح العديد من الأطباء المرضى أو الناس أو اللي بيجوا لعندهم بأخذ الفيتامين دي كمكمل غذائي، وأكيد حسب الأعمار، وحتى قد يعطى للأطفال الرضع، ولكن كل على حسب وضعه، أما على شكل حبوب دهنية مجمدة أو جرعات من الزيت السائل بيخزن الجسم على مدى طويل. مثلا يعني في البعض قد ياخدوا إبرة لفيتامين دي، هيدي الإبرة بتدلى بالجسم لفترة ما يقارب السنة أو أقل أو أكثر بشوي حسب نوع الجسم، فأكيد الواحد بده يروح أو يستشير طبيب العائلة لحتى يعرف شو بده يعمل إذا عنده نقص بالفيتامين دي أو لا.

فمستمعينا الكرام، شو هو المعدل الطبيعي للفيتامين دي؟ هلا بيقولوا انه حددت السلطات الطبيه بكندا والولايات المتحده القدر الطبيعي لفيتامين دي بحوالي تقريبا 50 نانومول لكل لتر، وهو ما يعادل 20 نانوغرام لكل مللتر من 25 هيدروكسي فيتامين دي.

نعم أحبابنا، وبيقولوا أنه من المثير والمحير بالأمر أنه بالاعتماد على هيدا القياس اللي هلأ ذكرناه، فأنه نسبة كبيرة من الأشخاص حوالي تقريبا يعني 80% بيكون عندهم نقص بالفيتامين دي، اللي بيشكل يعني وبيطرح تشكيك عند بعض الأطباء بالمعدل الطبيعي اللي بيتم تحديده، لكن هيدا المقياس أو المقياس هو المعتمد حاليا بجميع البلدان.

فقد يطرح حدا فينا سؤال إنه شو هو أسباب نقص الفيتامين دي وأعراضه. هلأ حسب بيذكروا أنه بتتنوع الأسباب اللي بتأدي بالشخص لانخفاض مستويات الفيتامين دي عنده. أهم أول شغلة أنه امتصاص أشعة الشمس حيث بتتأثر قدرة البشرة على امتصاص أشعة الشمس والاستفادة منها لتصنيع هيدا الفيتامين بعدة عوامل. إمتين نتعرض للشمس؟ يعني الأنسب هو أنه يكون بين الساعة 11 صباحاً أكيد والساعة 12 بعد الظهر. وأحيان يعني بيتأثر بهالشي دكانة البشرة، فالبشرة الداكنة بيكون امتصاصها أخف، فيعني اللي عنده بشرة داكنة فبيحتاج ليتعرض أكتر وقت يعني أطول من اللي بشرته بيضة لأشعة الشمس. كمان أحيان قد تكون مشاكل بتحويل الكوليسترول لمادة الفيتامين دي. الشغلة التانية امتصاص الفيتامين للفيتامين دي، فشو بيكون عادة أحيان استهلاك قليل لهيدا الفيتامين، أحيان بيكون في مشاكل بالقدرة على امتصاصه. في عنا شغلة تالتة بتأثر على الفيتامين دي هي البدانة، فلأنه الفيتامين

عارض من هالعوارض اللي ذكرناها رغم انخفاض مستويات الفيتامين دي عنده. فمشان هيك بننصح بتحليل الدم لمعرفة هالشي أو النقص، إذا كان عنده النقص بفيتامين دي ولا لا.

يا حبيبي يا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أحبابنا الكرام، شو هي أهمية الفيتامين دي؟ هلا مثل ما بتعرفوا وبتسمعوا، اشتهر من زمان كتير بعيد يعني ارتباط الصحة العظمية بالشمس، فدايما كنا نسمع الكبار بالسن أنه أحيان بيشجعوا الشباب والأطفال على التعرض لأشعة الشمس، وأنه العمل الأساس للفيتامين دي اللي اكتشف من زمن بعيد هو حاجة الجسم لإله لتأمين الامتصاص الطبيعي للكالسيوم والفوسفور عبر الدم، ولتمكين العظم والعضلات من الاستفادة من هيدي المواد لبنية صحية وقوية. فمشان هيك كان نقص الفيتامين دي مرتبط بظهور الكساح عند الأطفال وترقق العظام وزيادة نسبة الكسور فيها عند كبار السن. يعني بنسمع كتير أحيان الولد بيوقع، يعني وقعة صغيرة أحيان بتلاقوا انكسرة إيده ولا إجره ولا شيء من هالنوع، وحتى هلأ صرنا بنسمع كتير عند كبار السن بيخافوا عليهم كتير إنه ما يوقعوا، لأنه إذا وقعوا وانكسر شيء عظم فيهم أحيان قد يعني هالكسر بالآخر يؤدي للوفاة، لسيما يعني الحوض أكتر شيء لأنه بيسبب نزيف دم، فبيخافوا كتير على الكبار بالسن ما يوقعوا يكسروا العظم ولا سيما الحوض، فبينتبهوا كتير لهالأمر. مشان هيك بيقولوا انه اعتمد الفيتامين دي كعلاج فعال لهيدي المشاكل، الا انه الدارسين انه اكتشفوا وجود المستقبلات الخاصه بالفيتامين دي على كتير من الخلايا غير خلايا العظام والعضلات، مما بيدل على انه تاثيره ما بيرتبط فقط بالجهاز العظمي. فيعني احيانا كثره الابحاث وهالامور أحيان بتحير الناس وبيحتاروا شو بدهم يعملوا وكيف بدهم يتصرفوا، ويعني أكيد الواحد منا ما في يتصرف على كيفه، ما بيقدر يعرف إذا عنده نقص بالفيتامين دي ولا عنده الفيتامين دي زايد عنده، لأنه المطلوب يعرف الشخص فينا شو هو الفيتامين دي وكيف هو عنده، لأنه قد إذا في نقص بالفيتامين دي قد يسبب مشاكل بالجهاز المناعة والجهاز العصبي والوزن الزائد ومشاكل القلب والشرايين وحتى العضلات والأورام الخبيثة وهالأشياء. فعلينا أن ننتبه، مجرد يعني أحيان كلام بيبقوا الناس عم يحكوا على فيتامين دي ولكن ما بياخدوا له أبعاده.

0: حبيبي.
1: يمكن أحبابنا الكرام يتساءل بعض الأشخاص أنه لكن شو المطلوب نعمل؟ شو فينا نعمل؟ هلأ بيقولوا أنه بيذكروا اشتهر بعديد من البلدان التزام الأشخاص عامة يعني باستهلاك الفيتامين دي كمكمل غذائي بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وحتى سنوي، وفي هناك وصفات وكميات محددة بينصح فيها الأطباء لكل فئة عمرية. مثل ما قلنا كل شخص يعني هو ما حيعرف إلا الطبيب ما يعمل له الفحص الدم لحتى يعرف هيدا الشخص قد ايه بحاجة ليأخذ هيدا من الفيتامين دي، وقد تتراوح أحيانا ما بين 400 وحدة عالمية يوميا إلى 2000 وحدة. إلا أنه هيدي النصائح أحبابنا أكيد يعني بتعطي بس فكرة عامة عن المقدار اللي ينبغي على الشخص استهلاكه، فأكيد لابد من عمل مثل ما ذكرنا وكررنا كذا مرة فحص للفيتامين دي بالدم واستشارة الطبيب لتحديد الجرعات المناسبة لكل فرد، خاصة أنه الجرعات الزائدة من الفيتامين دي قد تؤدي لمشاكل أخرى. يعني ما فينا مشان هيك ما في الشخص لوحده ياخد من الفيتامين دي، لأنه قد تؤدي لمشاكل مثلا بالقلب أو الكلى. وليش قد تسبب هيك؟ لأنه بسبب رفع على مستويات الكالسيوم بالدم. وما ننسى دايما أحبابنا أنه كل إنسان بتختلف ردة فعل جسمه واحتياجاته عن الآخر، فأحيانا يمكن بعض الناس قد يقولوا يوصفوا يجب أن يوصفوا أشياء لغيرهم، فأكيد ما حدا فيه يوصف لا دواء ولا عشبة ولا أي شيء لشخص آخر من عنده إذا ما كان دارسها أو إذا كان طبيب. فعلى الشخص أنه يستشير الطبيب، ما يعتمد حدا على وصفات طبية عامة من أي شخص وإلا ما يستشير طبيب والعائلة اللي هو بيعرف عن تاريخه وشو في ياخد وشو ما في ياخد. وبما أنه انخفاض نسبة هيدا الفيتامين منتشرة جدا، يعني وين ما كان وين ما رحتوا بتلاقوه في نقص بالفيتامين دي، ومش بس يعني حتى أحيان قد في ناس تفكر أنه بس المحجبات مثلا أنه يكون عندها نقص فيتامين قوي، ما شرط. يعني أحيان قد يكون الواحد بيعرض جسمه كتير للشمس وعنده نقص بفيتامين دي، فما ألا علاقة هيدي، يعني ما تخافوا من هالأمر. وأكيد بننصح نحن بعمل فحص عند الدكتور، هو بيحدد قديش اللي بتكون تاخده الفيتامين دي، بيحدد هو القدرة لاتخاذ التدبيرات المناسبة وعلى بكير وقبل ما تتفاقم الأمور. وقد فيكن تاخده مثلا كل يوم بيحدد لكم الدكتور حبة، أو قد في فيتامين دي بتاخدوه مرة بالأسبوع، في فيتامين مرة بالشهر، في فيتامين دي مرة بثلاث شهور، وفي منهم مرة بالسنة اللي هي الإبرة. فيعني إذا كان حدا خايف على حاله، إذا كان حدا بيحس بخمول، تعب، وجع عظام، قلت هيك حركة، ما بيقدروا يتحركوا كتير، يعملوا فحص دم عند الدكتور، هو بيسألوا الدكتور هو بيدليهم شو يعملوا. لا سيما بالنسبة لفيتامين دي اليوم عم نحكي انه له عوارض كتيرة، قد الشخص ما يعرف ليش هو عم يحس هيك، ولكن بعد ما يعمل فحص الدم بيتضح عنده انه هو عنده نقص حاد بفيتامين دي. بعض الناس بيكون يعني شبه معدوم عندهم الفيتامين دي، فالدكتور بيقلهم وبيوجههم شو بدهم يعملوا.

بحب جدد التحية ورحب بجميع مستمعينا الكرام وإلكم أهلا وسهلا فيكم. أنتوا عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. بعدكم ضمن برنامج PM Drive Time. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. بحب رحب كمان بالحجيم أحمد، بقلك يا هلا وغلا فيكي وبيسعدنا تكوني معنا على السماء.

نعم جميلة جدا هالأنسودة، بهديكم إياها مستمعينا الكرام وبهديك إياها يا حجم أحمد. يا ما هويتو، إذا حبيتي شو مرة تسألي عنا أو تسمعيها فهيك اسمها يا ما هويتو. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. مستمعينا الكرام، تحت هالشعار القائمين على الاحتفال المولد النبوي الشريف بتدعيكم لحضور هيدا الاحتفال الكبير إن شاء الله تعالى، اللي هو حيكون نهار الأحد بستة سبتمبر بساعة 4، ولكن الحضور المطلوب يكون أبكر. حضوركم كتير مهم، تكونوا على الوقت، الساعة 3 تفتح الأبواب والساعة 4 إن شاء الله تعالى بيبدأ البرنامج. أكيد حيكون في قراءة للقرآن، أناشيد جميلة جدا، كمان الفريق الأطفال حيكون موجود، وحيكون في لغات متعددة. وين؟ بالوتلم ليجا سينتر على 90A ميموريال أفينيو بليفربول. فسجلوا أسماءكم، أكيد الأغلبية منكم وصلتوا هالمسج أو عبر الواتساب كمان وصلتكم المسج، ففوتوا حطوا عبوا استمارة وحطوا أسماءكم أنه أنتوا حتقدروا تجوا، وفيكم تدعوا مين ما بدكم، كل جيرانكم، كل اللي بالحي عندكم، كل اللي بالبناية، دعوهم ليروحوا يحتفلوا يحتفلوا بهيدا الاحتفال الجميل جدا بالمولد النبوي الشريف، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو مرة بالسنة. فما تقصروا، ما تتأخروا، ما تتقاعصوا، احفظوا هالتاريخ 6 سبتمبر نهار الأحد الساعة 3، كونوا موجودين معنا بالقاعة إن شاء الله تعالى، وأهلا وسهلا بالجميع.

بحب اهدي هيدي الانشوده للشخص اللي هلا بعث لنا مسج وعم يقول عن جد احلى رفيق طريق هي اذاعتكم وخصوصا فتره الاناشيد الحلوه، فاهلا وسهلا فيكم. يا ريت وقت اللي بتقدروا تبعتوا لنا الاسم لحتى نضيفه عنا، ويا هلا وغلا فيكم.

نعم الأخ جلال، أهلا وسهلا فيك، فإن شاء الله تعالى حنضيف اسمك لعنا على اللائحة، مشان كل ما بعتلنا نعرف مين اللي عم يبعتلنا، فنسرينا كتير بوجودك معنا.

نعم إن شاء الله تعالى يا أخت أم الهدى من خبر المسؤولين لحتى يبعتوها، مع أنه بعتوا للكل تقريبا ما بعرف إذا عندك إياها، إن شاء الله تعالى بنرجع بنقول لهم يرجع يبعتوها للكل إن شاء الله تعالى أو يبعتوا لك إياها.

quiere. مستمعينا الكرام، في عندي قصة فيها عبرة حابة أنقلكم إياها. نعم، يمكن هي شوي جديدة يا حاج يام أحمد. خليكي حافظة اسمها وسجلي عندك مشان تبقي تطلبيها. قصة جميلة جدا فيها عبرة، عبرة جميلة جدا. يعني شوفوا هلأ شو قصدي فيها. بتقول القصة أنه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني يتجول ليلا كعادته للاطمئنان على رعيته. هيك بيعملوا كانوا من زمان، ينزلوا على الشوارع يروحوا يطمنوا على الرعية، ما يقعدوا بقصور مشيدة ويبعدوا عن الناس ويسكروا بوابهم ما يستقبلوا حدا. هيك كانوا ينزلوا ويتفقدوا الرعية تبعيتهم. فشو سمع؟ سمع صوت بائعة اللبن وهي عم تقول لبنتها يا بنيتي ضعي الماء على اللبن. شقت لبنتها وردت علي يا أمه، ألا تعلمي أن أمير المؤمنين قد نهى عن خلط اللبن بالماء؟ شقت لها، قالت لها يا بنيتي عمر بن الخطاب لا يرانا الآن. شقت للبنت وردت علي، قالت لها يا أمه إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرعنا. سبحان الله العظيم، شوفوا هالبنت شو ذكية.

نعم أحبابنا، فشو عمل سيدنا عمر لما سمع هالبنت عم تقول هيك؟ وضع علامة على البيت وراح لعند أولاده وشو قال لهم؟ قال لهم: في هذا البيت فتاة، أيكم يحب أن يتزوج هذه الفتاة؟ فتزوجها عاصم بن عمر بن الخطاب، تزوج بائعة اللبن، فأتى من نسلها عمر بن عبد العزيز فكان الخليفة الخامس وصاحب الأفضال العظيمة الذي انتشر العدل به، نفعنا الله وإياكم بهؤلاء الصالحين. آمين.

وبالختام مستمعينا الكرام حنذكر خلاصة موضوعنا هيدا، وهي أولا أهمية علم الدين، ففي السعي لنيل العلم نجاح وفلاح، لكن علم الدين لا يؤخذ من الفضائيات والإنترنت والكتب فقط من دون تلقي من أهل العلم الثقات، فلا بد من تعلم قدر من علم الدين ولو مع تحصيل بعض من علوم الدنيا، لكن لنعطي علم الدين قدرا من الوقت لا فضل للوقت.

ثانيا مستمعينا الكرام، حسن التربية، حسن التربية أكيد يعني إلى أهمية كبيرة جدا، كبيرة كبيرة، يعني خصوصا بهالأيام مثل بيقولوا قديش بدنا نضلنا نقول كبيرة لحتى تنعرف قديش كبيرة. وقبل هيك حسن اختيار الزوج والزوجة، يعني وصلنا لأيام الأغلبية صرنا بنسمع هلأ يا طلاق كثير يا أما صاروا عم يخافوا يتزوجوا، مش بس البنات حتى الشباب عم يخافوا، عم يقولوا إنه يعني كتير عم يصير طلاق، صاروا عم يخافوا، وعم يخافوا من الغلاء المعيشي، غلاء الأجارات البيوت، هالأمور كلها يعني. ولكن البند الأساسي هو عندهم إنه أنا كيف بدي لاقي الزوج المناسب، وأنا كيف بدي لاقي الزوجة المناسبة اللي حتحميني وتصونني وتصون أولادي وتربيهم تربية صالحة. فالأم الصالحة أعزائنا جوهرة غالية نفيسة، والأب الصالح كمان أكيد ما بننساه، هو كنز عظيم.

نعم أحبابنا الكرام، من راقب يعني وعرف أن الله يرانا وراقب الله في السر والعلن رفعه الله، ومن ترك الغش والخيانة ابتغاء مرضات الله عوضه الله خيرا في الدنيا والآخرة. فالأمانة والصدق من أعظم الأخلاق التي يحبها الله، وهي سبب للبركة وحسن العاقبة. ونختم أحبابنا الكرام بقول أحد العلماء: الإنسان كالإناء الفارغ يولد من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم بعد وقت يصير يفهم الكلام، فإذا صب فيه الخير يقبله، وإذا صب فيه الشر يقبله، وإن علم الخير يتعلم، وإن علم الضلال يتعلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فذا اسمك حين العلم سمى. هذه هي القصة اللي فيها عبرة، اللي حبينا نقلكم إياها، وكانت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الثاني. وقصة البنت اللي أبت إنه تخلط اللبن بالمي لما قالت لأمها، سبحان الله العظيم. أحيان بيقولوا مثل إنه خد الأم ولم ما شرط، وهنا بقصتنا منا عبرة يعني إنه يعني هالمثل اللي بينقال، وما كل الأحيان بيزبط وما كل الأحيان بيخيب، ولكن يعني هي البنت هي أحيان اللي بدها تكون المثل والقدوة وهالأشياء كلها. فسبحان الله العظيم، الله يرحمنا ويوفق أولادنا وينشئن النشأة الطيبة الصالحة الذكية واللي بتبيض لنا وجهنا كلياتنا إن شاء الله تعالى. فما علينا إلا أنه نملي هالكوب اللي هو أولادنا بشي طيب، شي منيح، شي ينفع، ينفعه وينفع المسلمين إن شاء الله تعالى. فلهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم، لقائي بيتجدد فيكم نهار الجمعة إن شاء الله تعالى مع الزميلة خديجة إن شاء الله تعالى. فإلى الملتقى، أستحفظكم الله، وإلى اللقاء، وما تنسونا من دعوة صارحة بظهر الغيب، وادعوا لأولادكم والأولاد جميعا، وبالأخص أولاد المسلمين وين ما كانوا وحيث ما كانوا، لأنه صلى لوقت صار صعب جدا جدا جدا أنه الواحد يقدر يسيطر على أولاده. نتمنى كل الخير لكم ولأولادكم إن شاء الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي. تليفون 9750-7938.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل. تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالله

تلاميذنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. هذه إذاعة الجالية الإسلامية، عبر أثيرنا نقدم لكم هذا الموجز.

أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين. لمحت محافظة مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا اقتضت الضرورة لكبح التضخم وإعادته إلى المستويات المستهدفة، وقالت إن تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب يعدان جزءاً من الاستراتيجية النقدية لتخفيف الضغوط السعرية، وأضافت أن أثار التشديد النقدي لا تظهر فوراً، محذرة من أن ارتفاع أسعار الوقود بسبب التوترات في الشرق الأوسط قد يبقي التضخم مرتفعاً ويدفع المصرف إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات. أعلن مكتب الضرائب الأسترالي أن أغلب بيانات الإقرارات الضريبية للعام المالي الجديد أصبحت متاحة، ما يمكن ملايين المكلفين من تقديم إقراراتهم، وحث المكتب المتقدمين على عدم الاستعجال لتجنب إغفال حصومات ضريبية مستحقة أو الاعتماد على بيانات غير مكتملة. كما وأظهر استطلاع أن معظم الأسر التي تتوقع استردادا ضريبيا ستوجهه إلى الادخار أو سداد الفواتير والديون في ظل استمرار الضغوط المعيشية. هذا وينتهي موعد تقديم الإقرارات الضريبية في 31 من تشرين الأول أكتوبر لمن يقدمونها دون الاستعانة بوكيل ضريبي. أفادت وكالة رويترز بأن شركة أرامكو السعودية أوقفت تشغيل مصفات جيزان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا بعد هجوم أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذه. وقالت الوكالة إن الهجوم ألحق أضرارا بمجمع التخوير وخزانات النفط على أن تستأنف العمليات مبدئيا في 15 من آب أغسطس. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت استهداف منشآت نفطية في جيزان وينبع في إطار ما تقول إنه رد على الحصار المعلن على اليمن. في لبنان أعلنت قوة يونيفيل العثور على نحو 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم داخل حاويات مهجورة في بلدة حولة، مؤكدة أن فرقها أمنت الموقع وأزالت الخطر، وذلك قبل الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت. في الملف الأوروبي استدعى الاتحاد الأوروبي المبعوثة الدبلوماسية الروسي في بروكسل مدينا اختراق طائرة مسيرة روسية المجال الجوي الروماني، وواصفا الحادثة بأنه تصعيد خطير يهدد أمن مواطني الاتحاد والاستقرار الإقليمي. أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن منطقة موسكو تعرضت لهجوم مكثف بالمسيرات تسبب في إلحاق أضرار بعدة منازل، وكتب سوبيانين على تطبيق تيليجرام أن أكثر من 390 طائرة مسيرة توجهت نحو منطقة موسكو، مبينا أن معظمها أسقطت قبل وقت طويل من وصولها إلى المدينة. ويأتي التصعيد متزامنا مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض. تبدأ تايوان الأسبوع المقبل مناورات هان كونغ العسكرية متضمنة تدريبات على مواجهة حصار بحري صيني محتمل ومرافقة الإمدادات الحيوية في ظل تصاعد الضغوط العسكرية الصينية حول الجزيرة. أخيرا أفاد التلفزيون الياباني بمقتل عدد من الأشخاص واحتجاز آخرين داخل مركز تجاري تضرر جراء زلزال بلغت قوته 7 درجات و10 درجة، فيما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ وسط تحذيرات من تسونامي. متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية، وفيناكم بهذه الأخبار. دمتم بأمان الله.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات، آيات الساعة الكبرى. صدق رسول الله، فوالله إنها اقتربت.

وبعد هلاك الدجال على يد نبي الله عيسى عليه السلام يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، وذلك لقوة الإيمان وقوة الأمانة والرخاء في الأموال. وتقع الأمانة على الأرض، يحصل الأمان. قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترتع الأسد مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فينزع الله السموم من الأفاعي. وبعد مرور هذه السنوات جاء الحدث العظيم، جاءت العلامة العظيمة. أي علامة؟ إنها الريح. أي ريح؟ ريح باردة يرسلها الله تعالى من الشام. ما هو الشام؟ الآن يشمل لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. يرسل الله ريحا من الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدنا دخل في جوف جبل دخلت عليه تلك الريح حتى تقبضه، فتكون الريح سببا في قبض أرواح المؤمنين وموتهم. نعم يا أحباب، تأتي تلك الريح فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن، كل المسلمين في ذلك الوقت يموتون، ومن بينهم نبي الله الخضر عليه السلام. الله أكبر، فمن يبقى على وجه الأرض؟ شرار الناس، خبثاؤهم ورذائلهم، فإنهم يمكثون على حال يشبه خفة الطير، كما قال صلى الله عليه وسلم، أي يشبه اضطراب الطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، أي يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كسرعة طيران الطير، ويكونون في المعاداة وفي ظلم بعضهم بعضا كالسباع العادية. الله أكبر. ويصف رسولنا حال الناس في ذلك الوقت، حال من يبقى على وجه الأرض، فقال: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان حينئذ يقول لهم: ألا تستجيبون؟ يقولون له: فما تأمرنا؟ حبيبهم، الشيطان حبيبهم، يقول لهم: ألا تستجيبون؟ يقولون له: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الوثن. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك كما روت أم المؤمنين عائشة، قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، أي سيرجع الناس إلى عبادة الوثن، فيبقى على وجه الأرض من لا خير فيه، ويرجع الناس إلى دين آبائهم. أسأل الله تعالى أن نكون من جملة من يميتهم الله إذا جاءت تلك الريح. فقد قال صلى الله عليه وسلم:
لا تزال عصابة أي جماعة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال راوي الحديث عبد الله بن عمرو: يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته فلا يبقى على الأرض إلا الكفار. وماذا بعد ذلك؟ بعد موت المؤمنين وبقاء شرار الناس على وجه الأرض ماذا سيحصل في القرآن؟ فاسمع أحبابي، أظهر الله تعالى موسى عليه السلام في قوم انتشر فيهم السحر، ألقى السحرة حبالا وخيلوا أعين الناظرين، فظن الناس أن الحبال صارت ثعابين، سحروا أعين الناس، فألقى موسى عليه السلام عصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا، أكل الثعبان حبالهم فخر السحرة سجدا لله وآمنوا بنبوة موسى عليه السلام. وكان ذلك في وقت الضحى، ولأجل ذلك أقسم الله بالضحى في القرآن فقال: والضحى، لأنها الساعة التي آمن فيها هؤلاء السحرة، آمنوا بنبوة موسى عليه السلام. وأظهر الله عيسى عليه السلام في قوم انتشر فيهم الطب، فأيد الله عيسى بمعجزات باهرات، منها أنه كان يمسح على الأكمه وهو الذي ولد لا يرى فيبرأ بإذن الله، ويمسح على الأعمى فيرتد بصيرا. وكان الأطباء عاجزين عن ذلك، فأيد الله عيسى بتلك المعجزة. وأظهر الله نبيه محمدا سيد ولد آدم في قوم كانوا أهل بلاغة وفصاحة، فأيده الله بمعجزة هي أعظم معجزاته، إنها القرآن الكريم. تحداهم النبي أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، فتحداهم على أن يأتوا بمثل أقصر سورة في القرآن فعجزوا أيضا. قال الله تعالى في القرآن: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيد الله نبيه بمعجزة عظيمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كتاب الله الفرقان الذي وصفه الله بأنه نور، فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا. وأمر الله نبيه أن يجاهد بالقرآن فقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي أتلوا القرآن وأقم الحجة عليهم بالقرآن. وقد جعل الله لهذا الكتاب في صدور المؤمنين مهابة عظيمة،
لم يجعلها في غير ذلك من الكتب. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبين رسولنا فضل قراءة القرآن، هو كتاب الله. ماذا ورد في فضل قارئه؟ وماذا سيحصل في القرآن؟ تابع إلى الحلقة القابلة، واعلم وتيقن أنها قد اقتربت.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم

ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء

كبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطب

وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم

إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: thinking about Umrah, make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
1: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف، فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
0: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
3: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.

مرحبا. سؤالي بيخطر على البال، كل ما نسمع عنه ما بتمل. لو سألتك شو هو هالموضوع يلي كل ما تسمع عنه ما بتمل بالمرة، شو هو هالموضوع اللي بتحب تسمع عنه المزيد والمزيد والمزيد؟ حوفر عليك وقت وقل لك الموضوع هو عن موضوع الجنة. الجنة اللي بدين الإسلام نعتقد إنه في شيء اسمه الجنة وهي دار النعيم، والجنة على ما يفهم من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مساحتها واسعة جدا. هحكي لك اليوم عن أمر إذا أنت بتسويه شو بكون لألك بالجنة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ربض الجنة طرف الجنة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضامن وكافل بيتا بطرف الجنة لمن ترك المراء. تسألني شو المراء؟ بقلك المراء هو الجدل يلي ما بعود لمصلحة، ما بينفعك، لا يراد به إحقاق حق ولا إبطال باطل، بالعامية مجرد صف حكي وبيختلفوا عليه، هون بقول شيء وهون بقول شيء بس ما في منه أي مصلحة. فترك هالأمر بكون خير. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضامن وكافل بيتا في طرف الجنة لمن ترك هالمراء ولو كان هو محقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أكيد أظن بتتفق معي كتير إنه اليوم الكذب كتير بيحصل من صغار ومن كبار، والكذب هو الكلام بخلاف الواقع، والكذب شيء مذموم ربنا لا يحبه، وسيدنا محمد لا يحثنا على ترك الكذب. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. نعم، لأنه حتى بالمزح الكذب حرام، ما بجوز، والكذب شيء بشع كتير. أما المرتبة الأعلى هي اللي خبرنا عنها سيدنا محمد حيث قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا سلام قديش حلو حسن الخلق، يا سلام لما واحد يعرف شو أركان حسن الخلق ويلتزم ويطبق على حاله هالشي. هيدا حسن الخلق، نتحمل أذى الناس، يعني بدك تتحمل أذى خيك وصاحبك وجارك ورفيقك، وأن تكف أذاك عن الغير، أنه كمان تمنع الأذى عن الغير ولو كنت أنت مستطيع وقادر أنه توصل له هالأذى هيدا، لكن أنت عم تمنع نفسك وتكف نفسك عن إيذاء الغير. والشغلة الثالثة اللي هي منا سهلة على النفس، تعمل عمل الخير. يا سلام شو حلو عمل الخير، بأي وقت، بأي شهر، بأي يوم، بأي ليل، أن تعمل عمل الخير مع الذي يعرف لك، مع يلي بيعاملك بالمثل، ومع الإنسان يلي ما بيعاملك بالمثل، أنت بتعمل عمل الخير ابتغاء مرضات الله عز وجل. هنيئا نياله، نياله اللي بيعمل عمل الخير مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له. نياله يلي بيلتزم بحسن الخلق مع الإيمان بكون له درجة عالية عند الله عز وجل. والله أعلم وأحكم.

0: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته من غير تعلم لكيفية قراءة القرآن، كيف يضمن الإنسان أنه يقرأ القرآن كما أنزل؟ فلا بد إذن من تلقي هذا العلم تلقيا من أفواه من قرأ بالتلقي عمن قرأ بالتلقي عمن قرأ بالتلقي حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمه جبريل عليه السلام القراءة كما أمر الله تبارك وتعالى. فقال عز من قائل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، معناه إذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. فلما يقرأ الإنسان المقرئ ثم يعيد من يتعلم القراءة عليه ثم المقرئ يصلح له، هذا من أقوى أساليب التلقي. يقرأ المقرئ فيردد خلفه المتعلم ثم يصلح له بعد ذلك قراءته، مع التكرار يضبط هذا الشخص القراءة، يضبطها ضبطا تاما. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمر مهم، وهو مخارج الحروف. مخارج الحروف، الحروف العربية لها مخارج تخرج منها، ومخارج الحروف 17 مخرجا، على القول الذي يختاره من اختبر ذلك من أهل المعرفة، كالخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي المعروف. الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو عالم نحوي، ولد بعمان 718 ودرس اللغة والقرآن والحديث على أبي عمرو بن العلاء، وعاش زاهدا يدرس اللغة، وهو الذي استنبط علم العروض، الأبيات الشعرية، كل قصيدة شعرية تكون منظومة على بحر من البحور، فهو الذي استنبط علم العروض وحصره في 5 دوائر، استخرج منها 15 بحرا، ثم زاد عليها الأخفش بحرا واحدا، زاد عليها الأخفش بحرا واحدا، فصار مجموعها 16 بحر. أي قصيدة الآن منظومة إذا كانت صحيحة النظم بتكون منظومة على واحد من هذه البحور اللي استنبط علمها الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو إمام زاهد وعالم، وكان عالما بعلم النحو. وقد تتلمذ عليه سيبويه، سيبويه المعروف بالنحو كان تلميذا له، وكذلك الأصمعي والنضر بن شميل، وعليه كان أكثر اعتماد سيبويه، وله كتاب العين، وتنسب إليه كتب معاني الحروف والعروض والنقط والشكل. صار في زمانه إمام نحاة البصرة في القياس والتعليل النحوي، وقد توفي بالبصرة. الخليل بن أحمد الفراهيدي، والذي كان من علماء النحو وغيره، قالوا مخارج الحروف 17 مخرجا، ويحصر أنواع المخارج الحلق واللسان والشفتان، ويعمها الفم. يعني الحروف العربية مخرجها الفم، تقسم إلى 3 أقسام، في حروف تخرج من الحلق، في حروف من اللسان، في حروف من الشفتين. وزاد جماعة الجوف، اعتبروه مخرجا، والخياشيم، وهو مخرج الغنة، لما يقول الإنسان إن أما، يشعر بطنين داخل أنفه، داخل خيشومه، هذا الطنين في داخل خيشومه يقال له الغنة، هذا يقال له الغنة. وكذلك الواو والياء، فإذا نعود إلى ما قاله الإمام أحمد الخليل بن أحمد الفراهيدي، مخارج الحروف 17، ويحصر أنواعها الحلق واللسان والشفتان، ويعمها الفم. فإذا أردت أن تعرف مخرج الحرف سكنه وأدخل عليه همزة الوصل وأصغ إليه، فحيث انقطع صوته كان ذلك مكان مخرجه. لو بحال نسيت من وين مخرج الحرف، كل ما عليك أن تفعل حط عليه سكون وأدخل عليه الهمزة وقف عليه، فحيث ينقطع صوتك، وين بينتهي صوتك آخر شيء، بيكون هذا مخرج الحرف. لو أخذنا مثالا الباء، الباء حط عليها سكون أدخل عليها همزة قبلها، شو بتقول؟ بتقول أب أب أب. أين ينتهي صوتك؟ عند الشفتين. فإذا ما هو مخرج الباء؟ بتقول الشفتان، مخرجها الشفتان، أب. كذلك لو قلت أف أف أف، تلاحظ أنك تستعمل الشفة السفلى، فإذا أيضا الفاء حرف شفوي، يعني يخرج من الشفة. أما لو قلت ال ال ال، ترى أن لسانك يصعد إلى الحنك الأعلى، يصعد إلى الحنك الأعلى، الحروف

الهاء تقف عند آخر الحلق، أقصى الحلق بسموه، من أسفل يعني، هيدا العنق في جوا الحلق عند آخره، تقول أو أح أيضا من أسفل أح. فإذا ولكن ترى أن الحاء أعلى من الهاء قليلا، يعني أسفل أح أعلى، أو أعلى الحلق، أعلى الحلق. وهكذا تعرف بقية مخارج الحروف. إذا تعلمت مخارج الحروف وصرت تلفظ بشكل صحيح، بتكون قطعت يعني مشوار كبير في علم التجويد. مهم جدا أن تلفظ الحرف لفظا صحيحا. أكثر الناس يخلطون بين المخارج لأنهم ما تعلموا القراءة الصحيحة. نبدأ أولا بحرف الجوف أو حروف الجوف. حروف الجوف هي الألف والواو والياء. فمخرج الألف الجوف يعني وهو الخلاء الداخل في الفم، ليس لها حيز محقق، يعني ما لها مكان محقق، إنما لما تقول ترى أن الصوت يمتد في حلقك في فمك، فإذا ليس له مكان مخصص هذا المد يعني. وكذلك الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، بأن انضم قبل الواو، لما بتقول مثلا نو هذا المد واللين، هذا بسموه المد واللين، لأنه بيخرج من بامتداد ولين يعني من غير كلفة على اللسان، لأن المخرج واسع، ما أنه المخرج مكان صغير محدد، إنما كل الفم. بتلاقي لما بتقول أو إي يعني المد واللين. وهذه المدود الثلاثة مجموعة في كلمة في القرآن، وهي قوله تعالى نوحيها. نو شو إجا قبل الواو؟ ضمة. بس يجي قبل الواو ضمة يعني تجانست معه، صار في عندي مد ولين، اسمه ماذا يسمى؟ مد ولين. ليش مد؟ لأنه في امتداد للصوت. وليش لين؟ لأنه ما في تكلف. نو كمان حي قبل الياء ماذا أتى؟ ياء ساكنة وقبلها كسرة، فكمان في عندي مد. نو حي ها همزة، وش إجا قبلها؟ قبل الألف فتحة، كمان في عندي مد. قلنا يسمى مد ولين لأنه في امتداد وفي لين يعني ما في كلفة على اللسان. ننتقل الآن إلى حروف الحلق. لو إنسان قسم الحلق إلى ثلاثة أقسام، يعني أقصى الحلق صار قريب من العنق، يعني قريب من آخر الرقبة من تحت، في عنا هيدا اسمه الأقصى الحلق، في عنا الوسط يعني قريب من الغلصمة، هذه هو مكان الذبح بس بيذبحوا البهيمة، بيذبحوها تحت الغلصمة، تحتها هذه الغلصمة قريبة من وسط الحلق. وأعلى الحلق فوق يعني صار قريب من اللهات. تعرفوا شو اللهات؟ هذه شقفة اللحم اللي بتكون متدلية في أعلى الحلق، هذه اسما لها. فأقصى الحلق من تحت في حرفين، في عنا الهمزة والهاء، يعني بقول أ من أسفل الحلق، كمان ها هذول مخرجوا من تحت أسفل الحلق. بالوسط في عندي ع وحا، لو حطيت إصبعك على وسط رقبتك يعني بما يحاذي وسط حلقك من جوا وقلت ع ح، بتلاقي كأنك عم بتحط إصبعك على مخرج الحرف. فإذا أسفل الحلق

ه الوسط ع ح، وأعلى الحلق في عنا غ وخ، غ وخ هدول أعلى الحلق. فإذا للحلق كم حرف؟ ستة. للحلق ستة، ستة حروف. وكم مخرج؟ ثلاثة. أسفل الحلق أي حروف بيطلعوا من أسفل الحلق؟ الهمزة والهاء. ثم وسط الحلق شو بيطلع منه؟ العين والحاء. ثم أعلى الحلق ماذا يخرج منه؟ الغين والخاء. فإذا همزة همز هاء، عين حاء، غين خاء، يعني أ ها ع ح بالوسط، في الأعلى غ خ. هذه من الحلق، هالست حروف بيطلعوا من الحلق، لذلك بسمون هالحروف الحروف الحلقية. لماذا تسمى الحلقية؟ لخروجها من الحلق، لخروجها من الحلق. فإذا أبعد الحروف خروجا يعني هو الهمز والهاء، لأن أسفل الحلق، بعدين عين حاء، بعدين غين خاء. بدنا نكمل بقية الحروف. إذا شلنا حروف الجوف في عندي 28 حرف باللغة العربية. إذا شلنا حروف المد واللين في عندي 28 حرف، صرنا عادين منهم ستة: همز هاء، عين حاء، غين خاء. هيدول ستة. ننتقل الآن إلى اللسان. مخارج اللسان احنا قلنا ثلاثة بالحلق، أما مخارج اللسان فهي عشرة. ينطق الإنسان منها 18 حرفا على التسلسل التالي. حنبدأ من أقصى اللسان. لما بقول أقصى اللسان يعني أقرب للأسنان ولا أقرب إلى الحلق؟ أقرب إلى الحلق. لما بقول أقصى اللسان معناه آخره من جوا، يعني أقرب إلى الحلق. أول شيء أقصى اللسان يعني من الآخر، مما يلي الحلق يعني من بعد الحلق، وما فوقه من الحنك الأعلى، يعني صعودا إلى الحنك الأعلى يخرج من هناك القاف. حتى نعرف هالشيء قلنا منسكن القاف مندخل عليها همزة، فمنقول أق أق أق. ملاحظ أنه لساني آخره عم يرتفع لوين؟ لجهة الحنك الأعلى. فإذا أقصى اللسان مصعدا إلى الحنك الأعلى في عندي أي مخرج أي حرف؟ القاف. من هون مطلوب تعلموا أولادكم، أغلب اللي بينشأوا بهالبلد لا يجيد نطق القاف، إنما إذا قلت له قل قا بيقول لك كا، اللي قول قو بيقول كو، تطلع معه ضعيفة. لابد أن تعلمه أنه آخر لسانك من وراء مصعدا إلى الحنك الأعلى لفوق، بتقول أق أق، ما يقول لك أك. إذا بتلاحظ أك لما عم تقول أك اختلفت، أما أق مصعدا إلى الحنك الأعلى هذا مخرج القاف. اثنين، أقصى اللسان بس بعد القاف مما يلي الحلق وما تحته هلأ من الحنك الأعلى يعني نزول يخرج منه الكاف، فبقول أك أك أك. بلاقي أنه الكاف ما عم صعد لفوق، أك أك بعد القاف ولكن تحت، منه من جهة فوق تحت. ويسمى الحرفان القاف والكاف لهويين. لماذا يسمى
لماذا يسميان لهويين؟ لأنهما يخرجان من آخر اللسان عند اللهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق. هذه اللحمة المشرفة على الحلق اسمها اللها. هالحرفين القاف والكاف بيتسموا لهويين لأنه بيخرجوا من بعد اللها آخر لسان، ولكن القاف أبعد شوي إلى ما إلى فوق، والكاف إلى جهة تحت. نرجع من عيد، منقول أق، كلنا سوا خلينا نجرب، نقول أق لفوق، أق. طيب أك مع فتح الفم، أك. فإذا هذه القاف إلى فوق والكاف إلى تحت، لا من اللسان، تخرج من اللسان، أك أك أق أق. أنت عم تستعمل آخر لسانك من الخلف، أق. يا لو إنسان مقبوع لسانه ما بيعرف يقول قاف، لو إنسان ما عنده لسان ما بيعرف يقول قاف. لذلك بتلاقي الإنسان المربوط لسانه أو معقود لسانه بيطلع معه الباء والها، بيقول بابا بقول ها، بتطلع معه به به، ما بيعرف يقول غيرهم. الباء بدها شفتين والهاء من الحلقوم، بيطلعوا معه. أما الشيء اللي له علاقة بلسان يعني عنده 18 حرف بطيره، بصير في عنده غير 18 حرف ما بقي. هذا إذا ما عنده مشكلة بحلقه، إذا عنده مشكلة بحلقه كمان يعني بيبقى عنده أنجأ كم حرف. فإذا هيدا أقصى اللسان. انتقلنا الآن إلى وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، يعني هيدا الحنك الأعلى بمحاذاة وسط الحنك الأعلى، يعني احنا مسميه مثل الفك عند الإنسان. هيدا نحن قلنا أول شيء بالأقصى مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، عندنا القاف بعدين الكاف. هلأ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، هذا الحنك الأعلى لمن فوق، من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى يخرج منه الجيم ثم الشين ثم الياء، ثلاث حروف. فبقول أج أج أج، عم عوز عم بستعمل وسط اللسان، أج أج إلى ما يحاذي وسط الحنك الأعلى. كمان أش أش، نص لسانك أش. كذلك لما تقول أي أي، عم تستعمل الياء يا. فإذا قلت يا شا جا جا، عم تستعمل وسط لسانك جا مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى جا، وعندك شا وعندك يا، ثلاثة حروف. هيدول بسمون شجرية لخروجها من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين. لحيين يعني من فوق من تحت مثل الفكين، يعني عند انفتاحهما اللحيين بيطلع في عندك هالحروف الثلاثة. فبقول يا شا جا جا شا يا. هلا مرتب ترتيب ابن الجزري، عم بيقول الجيم ثم الشين ثم الياء. فلو قلت جا بعدين شا بعدين يا، بتلاقي وحدة بعد وحدة، بس ثلاثتهم يعتبر مخرج واحد اللي هو وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. أربعة، حافة اللسان. حافة اللسان مما يلي الأضراس. الأضراس سواء عن اليمين ولا على الشمال، يعني من حافة اللسان، حافة اللسان لجهة اليمين لعند الأضراس على جهة اليمين أو إلى جهة اليسار يخرج الضاد، فالضاد تخرج من طرف اللسان مستطيلة، مستطيلة يعني بيمتد الصوت
الاستطالة معناتها امتداد الصوت إلى ما يلي الأضراس من أيسرها يعني من الشمال وهذا أكثر استعمالا وأسهل أو من اليمين وهو قليل وأعسر. فلما بدي أقول الضاد لساني بيروح إلى جهة اليسار لعند الأضراس فبقول اللسان يذهب إلى اليسار هلا يمكن هيدا أيسر وأسهل تقول ض لو قلت ض أو بتجيبه من جهة اليمين من جهة اليمين ولكن هيدا قليل وأعسر. في ناس قد يطلع معهم الضاد من اليمين في ناس من اليسار ومن اليسار أسهل وأكثر استعمالا فلو قلنا ض. أما لو إنسان بده يجيب الضاد من الوسط يعني يقول ض ض بتطلع معه كأن دال مفخمة ما بتطلع من مخرجها فما بكون عم يلفظ الحرف بشكل صحيح. فاللسان حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس سواء عن اليمين أو الشمال مخرج أي حرف الضاد هو من أصعب الحروف من أصعب الحروف. لذلك كثير من الأعاجم المسلمين الأعاجم الذين لا يلفظون العربية يستثقلون حرف الضاد أثناء لغة مثل أهل باكستان أثناء نطق بالعادة الضاد لأنه صعب عليهم بيستعملوا بدال الزاي. فإذا واحد اسمه ضياء الحق بقولوا زياء الحق بقولوا عنه زياء الحق أسهلهم بالزاي فبيبدلوا الضاد زايا بس هو ليه لأنه الضاد صعب. ورد بالحديث وإن كان إسناده ضعيفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أفضل من نطق بالضاد بيد أني من قريش أنا أفضل من نطق بالضاد إلا أني من قريش. يعني الضاد هي لغة العرب لذلك اللغة العربية بسموها لغة الضاد بسموها لغة الضاد لأنه الضاد منه حرف سهل. كثير من الناس يخلطون وهلأ حنيجي بين الضاد والظاء بيخلطوا بيناتهم وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإذا الضاد من اليمين أو من اليسار ولكن أي الأسهل وأكثر استعمالا من اليسار. قيل أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج الضاد من اليمين ومن اليسار كان يطلعها من اليمين ومن الشمال مش معناته في آن واحد من اليمين والشمال هذا ما بيتأتى إنما بيستطيع أن يأتي بها من اليمين ويستطيع أن يأتي بها من الشمال هذا معناته. فإذا الضاد لسانك حافة لسانك تذهب إلى ناحية الأضراس من جهة الشمال هيدا أسهل وأكثر استعمالا فبتقول فبتقول ض ض خلي لسانك يروح إلى اليسار قول ض لجهة الأضراس قل ض ما تقول ض أنت فاتح تمك وتجيبها من الوسط تطلع ضعيفة لسانك يذهب إلى اليسار تقول ض ض بس تحط لسانك إلى جهة اليسار بيطلع معك ض بهذا الشكل.

نعم السواك ينفع يعين على إخراج الحروف من مخارجها. ثم حافة اللسان مع ما يليها من حافة الحنك الأعلى وهو مخرج اللام. فإذا حافة اللسان ال مع الحنك الأعلى قل ال ال ال. لو أنا عم بروح لسانك إلى حافة الحنك الأعلى ال ال ال صار تقريبا عم بيصير لآخره للحنك، يعني حيصير لجهة أسنان صح ولا لا؟ لجهة أسنان العليا ال. أما لما قلنا أج أج كان بعضه بوسط الحلق، هلأ صرنا على الآخر ال. كمان طرف اللسان تحت اللام قليلا وهو مخرج النون، تقول أن أن. قربت على أسنانك ولا لا؟ قربت أكثر. فلو تقول ال أن ال أن بتلاقي لسانك قرب أكثر، اللسان اقترب أكثر. ثم طرف اللسان مما يقارب مخرج النون ولكنه أدخل إلى ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام وهو مخرج الراء. يعني الراء كمان هي مخرجها طرف اللسان وقريب من مخرج النون ولكن ينحرف، يعني سموه من الحروف المنحرفة، ينحرف لوان؟ ينحرف إلى اللام، فهو بين النون واللام. تقول أر أر أر هكذا تقول. ثم هذه الحروف الثلاثة يعني اللام والنون والراء تسمى ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه، طرف اللسان. لاحظ عم تستعمل آخر لسانك ال أن أر أر ال أن، استعمل طرف لسانك، عشان هيك بسموها حروف الزلقية، يعني آخر اللسان من آخر اللسان. ثم طرف اللسان ومن أصول عليا الثنايا أي مما بينهما مصعدا إلى الحنك الأعلى وهو مخرج الطاء والدال والتاء. طرف اللسان كمان ومن أصول عليا الثنايا، شو هي الثنايا؟ هدول السنان اللي من قدام، أول سنان بالوسط اسمه الثنايا. يعني واحد كم ثنايا له؟ أربعة، اثنين فوق اثنين تحت. هلا هيدي الثنايا اسمها. طرف لسانك إلى أصول عليا الثنايا محل منبتن، منبت السنان اللي فوق بالوسط، بيخرج منهم ثلاثة حروف الطاء والتاء والدال. فبقول بتلاقي طرف لسانك لزق وين؟ بأصل هالسنان اللي بالوسط من الداخلي، تقول الط الط، هيدا مخرج الطاء. كمان أد أد، لاحظ وين لسانك عم يعلق، أد من ورا سنانك اللي قدام من أصلن أد. كمان لما بتقول أت أت، فلو قلت أت أد أط هتلاقي حروف مخرج واحد، وإن كان الدال والتاء مرققين. هذا حنيجي على صفات الحروف، أيمت الحرف فخمه وأيمت برققه. أما الطاء فالطاء تكون مفخمة، ولكن هالثلاثة حروف تخرج طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا. أي ثنايا؟ العليا ولا السفلى؟ العليا.
هاي ثلاثة حروف. بالحلق لا، الطاء والتاء، بس انت من جوا بتعطي تفخيم، هذا لصفة الحرف. أما مخرج الحرف غير صفة الحرف، نحن عم نحكي عن مخرج الحرف. فعنا أت أد أط، اللي بيتعلم وين مخرج وما بعود بيتكلف، بصير بتمرن عليهم خلص بصير بيعرفهم. أحدهم من جهله لما كان يقرأ القرآن قال مرة، قال الطاء مخرجها من المعدة، قال الطاء، كان يقول الط، قال عم تطلع من المعدة، ما في حروف تخرج من المعدة، الحروف قلنا بيجمعها ثلاث أشياء، الحلق واللسان والشفتين، ما في حروف تطلع من البطن، فهو من جهله ظن أن الطاء تخرج من البطن. ولكن احنا قلنا العلماء شو قالوا، سكن الحرف حط قبله همزة، فبتقول أط أد أت، تعرف وين مخرجه عم ينتهي، وين عم ينتهي الصوت هناك مخرجه. هذه القاعدة، أي حرف تنسى المخرج تبعه حط عليها سكون حط قبله همزة وقرأه، لما بتوقف عليه أين ينتهي الصوت هنيك بيكون مخرج الحرف. فلو قلت أت ما حتقول لي أنه مخرجه من الحلق، لأن عم تلاقي أنك عم تعوز لسانك، ولسانك لوين عم بيروح؟ إلى أصول الثنايا العليا، مفهوم؟ يعني شوي بدون تركيز، ولكن الإنسان يبقى مركز بعدين بيستسهلون. كذلك طرف اللسان، فإذا هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء تسمى نطاعية، لماذا؟ لأنها تخرج من نطع غار الحنك الأعلى، يعني معناته من جوا من سقفه، يعني من السقف من جوا هون الحنك الأعلى. التاسع طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. هلا اللسان عم يجي وين؟ فوق الثنايا السفلى. قلنا واحد كم ثنايا له؟ أربعة، اثنين فوق اثنين تحت، وين هن الأسنان؟ بيكونوا بوسط الفم، اثنين هون واثنين هون. هلا طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى يخرج الصاد والسين والزاي، وهذه الثلاثة تسمى حروف الصفير، مثل ما قال الإمام ابن الجزري. حنحكي عن صفات الحروف، لأنه يخرج معها صفير يشبه صفير الطائر، بس الإنسان ينطق فيها بهذه الحروف بيخرج معها صفير. فلو قلنا أص أص، بتلاقي لسانك أص ذهب إلى فوق الثنايا السفلى. لو قلت أس لو قلت أز من فوق الثنايا السفلى، وهذا مخرج الحروف الثلاثة. وتسمى هذه الحروف أيضا أسالية، أسالية معناته لأنها تخرج من أسلة اللسان وهي مستدقه، يعني آخر طرف اللسان، أص أز أس، عم تستعمل طرف لسانك آخره. عشرة، هذا آخر شيء من مخارج اللسان، طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا، هيدول اللي فوق، وهو مخرج الظاء والذال والثاء، وتسمى هذه الحروف لثوية نسبة إلى اللثة. اللثة هو اللحم النابت على الأسنان، بالعامية اللثة بيقولوا، بس اسمها بالفصحى اللثة. فلو قلنا مثلا أض لسانك
إلى جهة، نعم لو قلت أذ، لو قلت كمان أث، فإذا أث أذ أض. هالحروف الثلاثة حنيجي عليها لما نحكي عن صفاتهم. لسانك بده يكون بين الثنايا العليا، يعني بين اسنانك الثنايا العليا اللي فوق واللي تحت، بين اسنانك يعني، ولكن لوين بيروح؟ لجهة الثنايا العليا. فمنقول أذ أذ أث أض، أث أذ أض. الفرق كمان أن الثاء والذال مرققتين، أما الظاء فخمة. قول أض أض. تبهتك؟ الصاد والزاي والسين، هيدا لسان طرف لسانك مع فوق الثنايا السفلى. أس لسانك بيجي لهون، أس أز أز أص، هيدا مع تفخيم، صاد مع تفخيم. هيدا بالنسبة لحروف اللسان. رابعا حروف الشفتين. هلأ جينا للشفة، حكينا عن الحلق، قلنا في ستة، حكينا عن اللسان، قلنا كم حرف عنا؟ 18. أذي صاروا 24. هلأ الشفتين، مخارج الشفتين اثنان وحروفهما أربعة على النحو التالي: الفاء وتخرج. حنجرب نحن معكم، جربوا قولوا أف أف أف. مين بيقدر يعرف وين مخرج الفاء؟ أف أف أف، الشفة السفلى. طيب لو أنا عم تروح الشفة السفلى، أف الثنايا العليا. شفتوا كيف؟ لحالكم صرتوا تعرفون. أف مخرج الفاء هو بطن الشفة السفلى، يعني من جوا هيدا البطن من جوا إلى مع أطراف الثنايا العليا. فمنقول أف أف أف بهذا الشكل. ثم الواو والباء والميم تخرج من الشفتين. كلنا سوا منقول و ب ما. هالحروف الثلاثة اسمهم حروف الشفوية، هذه تخرج من الشفة من الشفتين. يعني هيدول الحروف الثلاثة ما بيقدر الإنسان يقولن هو فاتح تمون. اللي بيفتح تمه خليه فاتح تمه، يجرب يقول و أو ب أو ما. شوف الله تعالى حكيم، خلق لنا هذه الآلات لنتكلم بها، اللسان والأسنان والشفتين، هذه آلات نتكلم بها. من هنا قال العلماء يا أحبابنا بأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا أعجمية، لأن اللغات كلها بحاجة للسان وشفتين. مش إذا إنسان ما عنده لسان معناته ما بيعرف يحكي عربي بس بيطلع معه يحكي إنجليزي، لا، إذا ما له لسان ما فيه يحكي إنجليزي. مش إذا إنسان الشفتين مقصوصين ما عنده شفتين معناته ما بيعرف يحكي عربي منيح بس بيعرف يحكي فرنساوي، لا. كل اللغات بتحتاج لها الآلات، الحلق واللسان والشفتين. اللغة العربية بحد ذاتها تحتاج للحلق واللسان والشفتين حتى يطلع معك كم مخرج حرف بالآخر؟ 17 مخرج، 17 مخرج للحرف. يبقى حرف أو حروف الخيشوم، تسمى الخيشوم يعني فتحة الأنف من الداخل، وهي الغنة. الغنة هي نون ساكنة تتبع نونا أو ميما، ساكنة أو تنوينا، يعني بعد التنوين أو الميم الساكنة، وهي صوت أغن، يعني بيعمل غنة، بيعمل طنين بالأنف، هذه اسمها الغنة، لا عمل للسان فيه. قيل شبها هذه الغنة، يقال أغنت
الغزالة يعني إذا صوتت عند ضياع ولدها، من هون سموه الغنة، يعني يقال يعني أغنت الغزالة، معناه تطلعت صوت يشبه يعني هيدا الصوت عندما تفقد ولدها بتضيعه بيطلع منها هيدا الصوت، فسمي الغنة نسبة إلى ذلك. مخرجها الخيشوم وهو أقصى الأنف، لذلك لو أمسكت أنفك، لو سكرت أنفك حاولت تجيب الغنة ما بتقدر، يعني لو بدك تقول أن أن ألا تشعر بطنين داخل أنفك؟ تشعر بطنين داخل الأنف، هذا شيء اسمه الطنين، هذه هي الغنة. لو سكرت أنفك بدك تقول أن ما بتقدر، النون يعني في إلى هيدي النون الساكنة اللي هي بتعمل غنة مخرجها وين؟ عم يطلع مخرجها الغنة من الأنف، فلو أمسكت أنفك لم تتمكن من إخراج الغنة. فإذا تعلمنا لحد هلأ مخارج الحروف اللي هي 17 للحروف 28 اللي ذكرناهم، 6 حروف مخرجهم وين؟ الحلق، و18 حرف مخرجهم وين؟ اللسان، من أقصاه ووسطه وطرفه. بيبقى عندي كم حرف قلنا؟ 4 مخرجهم وين؟ الشفتين. واضح؟ هذه بالنسبة لمخارج الحروف. قبل ما نعطي تطبيق عشير تعلمناه اليوم، حنذكر ما ذكره الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري الشافعي في بيان صفات مخارج الحروف، منبها إلى أنك أثناء القراءة عليك أن تنتبه، لأنه في حرف بيكون قريب من حرف آخر، فبعض الناس بيدخلوا مخرج الحرف بها المخرج فبيضيعه. فقال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. والضاد باستطالة يعني قلنا في امتداد للصوت، هذا معنات الضاد، مش مثل ما بعض الجهال لما بيقرأ بده يقرأ ولا الضالين بتلاقيه بيوقف على الضاد بيرجع بيطلع بضاد مشددة بعدها، هذا ما بالصح، فلما بده يقرأ بيقول ولا الضالين، هذا لا يصح، بيقول ولا الضالين، بيكمش الضاد أول شيء بيرجع بيطلع بضاد مشددة، ويتبجحون ويظنون أن هذا هو الحق وهم على جهل أثناء القراءة، حتى بعضهم ممن لم يتلقى القراءة انتسب إلى معهد شرعي أخذ شهادة بالانتساب، إذا وقف يصلي بالناس يقول ولا الضالين، بيكمش الضاد بعدين بيطلع بضاد مشددة، الضاد المشددة تعتبر كم حرف؟ حرفين، حرفين وضاد من قبل جابة ساكنة، هذه 3 ضاد ما بالصح. والبعض يقول لك إذا ما نبهته هي الضاد من حروف الاستطالة، قال له إيه يعني أنت إذا بدك تقول وضرب، وضرب الله مثلا بتقول وضرب ولا بتقول وضرب؟ وضرب، ما بتقول وضرب، فإذا ليس هذا هو الاستطالة. الاستطالة قالوا العلماء معناه امتداد الصوت، يعني لما نخرج من حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس أطلع أض. فهون عم بيقول ابن الجزري عليك أن تحذر من أن تلفظ الضاد ضاء، ميز من الضاء، ميز الضاد من الضاء، ما تخلطهم ببعض. قلنا نرجع من عيد شوف مين مذكر، أين هو مخرج الضاد حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس، من أي ميل أيسر وأسهل؟ الأيسر. أما الضاء أين مخرجها؟ الضاء، الضاء طرف اللسان إلى جهة الثنايا العليا، ما ها؟ بين الثنايا العليا،
أظ. كثير من الناس لما بيقرأوا القرآن بيجعلوا الضاد ظاء، فبقول ولا الضالين، بدل ما يقول ولا الضالين بيقول ولا الضالين، لا يميز بين الضاد والظاء. يعني حتى لو مر معه بالقرآن أثناء القراءة مثلا إنا عن الكفار، إخبارنا عن الكفار إنا لضالون، بيقول لضالون، الضاد بيلفظها ظاء، هذا من الجهل. كذلك الإنسان عليه أن ينتبه، كما قال ابن الجزري: وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. بس يجوا قراب من بعض بدك تنتبه، البيان لازم هون، يعني أنقض ظهرك بصوت الشرح، بصوت الشرح، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك. انتبهتوا كيف؟ فعلى العجل بعض الناس تطلع معه أنقض ظهرك، أنقض بيجعل الضاد والظاء حرف واحد، أنقض، لا هي أنقض ظهرك. هون البيان لازم، بده ينتبه. كذلك الإنسان ينتبه لما الضاد تأتي بعدها الطاء، فمن اضطر، فمن اضطر، بده يلفظ ضاد بعدين طاء، ما يقول فمن اضطر، في بعض الناس فمن اضطر، وين راحت الضاد؟ هون البيان لازم، بدك تنتبه، مش فمن اضطر، تورى واحد بالضاد. في بعض الناس يقول فمن اضطر يعني بالكاد طالعة، لا، بدك تنتبه لسانك بيروح لجهة اليسار إلى الأضراس، فمن اضطر، فمن اضطر، من وين الطاء؟ قلنا طرف لسان ومن أصول الثنايا العليا من فوق، فمن اضطر، فمن اضطر، فمن اضطر، فبيطلع عندك الضاد والطاء، بدك تنتبه هون. كذلك أفضتم، الضاد اللي بعدها التاء، كثير من الناس قد تطلع معهم أفضتم أو أفضتم، الضاد شو بتصير؟ بتحول لطاء، بتحول لطاء، بيقولوا أفضتم، لا هي أفضتم، أفضتم. تذكر كل مخرج حرف هجيه على مهلك، تعود عليها، فإذا أفضتم، أفضتم. كمان انتبه ما تعمل قلقلة على الضاد، ما تقول أفضؤ تم، من قلقلي أفضتم، لا أفضتم، أفضتم. إذا بعجل عم بقول الإنسان شو بقول؟ أفضتم، تطلع معه الضاد تطلع مثل الطاء، فالإنسان بده ينتبه هون. نعم. كذلك نعم ميم، أفضتم بعد الضاد إجا عنا تاء. طيب حنعمل نحن وإياكم إن شاء الله تعالى تطبيق على ما ذكرنا، خلونا نقرأ سورة الشرح، يعني ألم نشرح، نقرأ نحن وإياكم سورة الشرح إن شاء الله تعالى. الشرح
نقرأ نحن وياكم سوا إن شاء الله. رددوا خلفي باللي معكم 596، هذه نسخة المصحف اللي معكم 596. نقرأ كلنا من بعد جمع يعني مع بعض.

0: ألم نشرح لك صدرك؟ هون بدنا ننتبه، كتير من الناس بيقولوا صدرك، إذا قال صدرك الدال شو عم بيجيبها؟ ضاد مفخمة مثل الضاد، قريب للضاد. هون بده يفتح تمه مع قلقلة الدال، حنشرح بعدين القلقلة فيما بعد. فمنقول ألم نشرح لك صدرك؟ صدرك صدرك صدرك، خلوا التم ينفتح عند الدال صدرك. ألم نشرح لك صدرك؟
1: ألم نشرح لك
0: صدرك صدرك. قلقلة الدال مائلة للكسر، مائلة للكسر. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟
1: ألم نشرح لك
0: صدرك؟
1: صدرك.
0: ووضعنا عنك وزرك،
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: ووضعنا عنك وزرك. ما حدا يقول ووضعنا، إذا قلت ووضعنا فخمت الواو، خد وقتك، الواو والواو اللي بعد مرققتين بعدين الضاد و اثنين ورا بعض مرققتين، فبقول ووضعنا عنك وزرك،
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: وزرك وزرك. الراء مفخمة لما تكون مفتوحة، وزرك. وبتفتح تمك عند الكاف، يعني بتضمه عند الراء تفتحه عند الكاف، فبقول ووضعنا عنك وزرك،
1: ووضعنا عنك وزرك.
0: الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك،
1: الذي أنقض ظهرك.
0: انتبهت هون الضاد بعدها الظاء، هون البيان لازم. الذي أنقض ظهرك،
1: الذي أنقض ظهرك،
0: أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك،
1: ورفعنا لك ذكرك.
0: ما تقولوا ورفعنا، ورا الراء بدي فخمها، وبعدين راء. ورفعنا لك ذكرك،
1: ورفعنا لك ذكرك.
0: وما حدا يمد رفعنا كثير، بس حركتين، هذا مد طبيعي بينقال له حركتين بس، مقدار كأنك أنت عم ترف تنشر الأصبع أو ترجع يعني بتطب أو تقبض، يعني هيك أو هيك. فلو عملت هيك هاي حركتين كأنك عم تعد لاثنين بإصبعك. ورفعنا لك ذكرك،
1: ورفعنا لك ذكرك،
0: ورفعنا لك ذكرك،
1: ورفعنا لك ذكرك.

0: تفنصب
1: فإذا فرغت فانصب
0: فإذا فرغت فانصب
1: فإذا فرغت فانصب.
0: تمك إذا ما بينضم وبينفتح بحسب الترقيق والتفخيم معناته ما عم تتقن القراءة، عاد ما بتحرك تمك بالفتح والضم بحسب التفخيم والترقيق تتقن القراءة. لذلك شأن قال الإمام الداني ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. بدك أنت معناته تعمل شيء اسمه رياضة الفك، رياضة الفم بسموها. فإذا فرغت فانصب فانصب. لاحظ بتفتح تمك، تفتح تمك بتميل للكسر. فانصب
1: فانصب.
0: وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب.
0: مش فر، فارغب
1: فارغب.
0: بتضم تمك عند الراء، انت فاتحه عند الفاء بتضمه عند الراء. فارغب وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب
0: فارغب
1: فارغب.
0: هذه القلقلة مائلة للكسر. حأرجع عيد السورة أني لحالي بعدين بتعيدوا أنتم من بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: فانصب وإلى ربك فارغب. كلنا سوا، بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي

0: بارك الله فيكم. إن شاء الله في درس آخر نكمل نتكلم عن صفات الحروف، يعني أي الحرف اللي بيكون مفخم اللي بيحتاج لضم تمة، وأي الحرف المرقق نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment. Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: التويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وإماما. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه يا رب العالمين. نقرأ في سورة الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

0: نقف إلى هنا في القراءة، نعيد إن شاء الله الآيات التي قرأناها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن.
1: الرحمن.
0: علم القرآن.
1: علم القرآن.
0: خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان.
0: علمه البيان.

0: نعيد المرة الثالثة، لكن أستمع لكم إن شاء الله تعالى، وإن كان في بعض التصويبات نصوب لكم إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله.
1: بسم الله.

في بعض الملاحظات خلاق، اللام ليست مفخمة، لام فتحة لا، خاء فتحة خاء من أحرف الاستعلاء، خلاق. كذلك القاف عندما تكون مفتوحة من أحرف الاستعلاء، خلاق. خلق الإنسان كمان هون في عنا غنة، الإنسان في إخفاء، نون ساكنة وبعد سين إخفاء. علمه البيان، عيدوا من عند خلق الإنسان علمه البيان. والغنة مقدارها حركتين، مقدارها حركتين، تفضلوا. وقفوا عند رأس الآية، خلق الإنسان علمه البيان، آية ثم آية، تفضلوا.

والنجم الجيم ساكنة، الجيم الساكنة فيها قلقلة من أحرف القلقلة، والنجم والميل فيها إلى الكسر. مع مراعاة هذه الملاحظة نعيد قراءة الآية: والنجم والشجر يسجدان. تفضلوا.

0: المد المتصل يمد أربع حركات، نمشي على هذا أربع حركات. والسماء هذا اسمه مد متصل، لما يجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة. حرف المد يأتي أولا وبعد ذلك الهمزة في كلمة واحدة، كلمة سماء أو ماء أو ملائكة أو سوء، كل هذا يمد أربع حركات. وليس حراما أن تمد أقل من ذلك، لكن حرام أن تقصر ما دون الحركتين. والسماء أقل شيء جيب حركتين، أما إذا كان قصرت الحركتين إلى حركة واحدة كأن قال والسماء، هذا حرام، هذا حرام. والسماء، لكن الأكمل أن تمد كم حركة؟ أربع حركات. والسماء، تفضلوا. كمان هون عندنا را فا، را فا، ما بدنا نفخم الفاء را فا، لا فا. ركز انت على كل حرف بحرفه، كل حرف بحرفه، جيب المخرج وجيب الحركة. را فا ع ها، بس الراء الأولى عليها فتحة، كمان هون من أحرف الاستعلاء، رفع ها. عيدوا. والسماء، طيب عندنا هون ملاحظة، أولا في عندنا حرف التاء ثم حرف الطاء، ما بدنا نفخم التاء ونعملها طاء يصيروا اثنين طاء، ولا بدنا نرقق الطاء ونعملها تاء يصيروا اثنين تاء، ما بدنا نقول تطغوا اثنين طاء ولا تتغوا، لا هيك ولا هيك. أولا التاء بدنا نجيب مخرجها، تفتح تمك بالتاء فيك تجيبها، أما إذا بتسكر تمك ما بتطلع معك إلا طاء. ألا تا تا، افتح تمك بالتاء، تطغوا تاء ثم طاء، ما بدنا نفخم التاء ولا بدنا نرقق الطاء، نجيب الأولى مرققة والتانية بمخرجها الطبيعي. تفضلوا. ألا
1: ألا تطغوا في الميزان،
0: الطاء شو عليها؟ سكون، فإذا كانت ساكنة فهي من أحرف القلقلة، كمان في عنا قلقلة يعني بنقول تطغوا، والطاء الميل فيها بالقلقلة إلى الضم. ألا تطغوا في الميزان. بعدين عنا حكم آخر اسمه مد اللين، الواو ساكنة ما قبلها مفتوح، واو ساكنة ما قبلها مفتوح، الغين شو في عليها؟ فتحة، والواو ساكنة، هون عنا مد اللين، ومد اللين يمد كمان حركتين. تفضلوا. من عند ألا وأقيموا، القاف عليها كسرة، ما بدنا نفخم القاف ونقول أقيموا، لا، وأقيموا، جبت القاف لكن من غير استعلاء. أما لو قلت أنا مثلا قال، هون من أحرف الاستعلاء قال، أما هنا وأقيموا عليها كسرة، ما مثل لما بتكون عليها فتحة. وأقيموا. تفضلوا.
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
0: النخل، الخاء شوفي عليها سكون، ما قبلها مفتوح، إذن هون بدنا نفخمها للخاء. والنخل، والنخل. لذلك نحن عم نقول كل حرف بحرفه اهتم به. ما تطلع أنت هيك بالكلمة كلياتها من 3 حروف أو 4 حروف، طلع كل حرف بحرفه شو مخرجه وشو حركته. والنخل، عيدوا. ما بدنا نقول تكذبان بالزاي بالذال، تكذبان من الأحرف اللثوية. بتحط اللسان بين الأسنان بين الثنايا، بطلع معك ثاء ثاء ذال ظ، هالي 3 حروف الأحرف اللثوية. أما حرف الزاي مثل الراء عليها نقطة، هيدي اسمها زاي. أما الدال واللي عليها نقطة شو بتصير؟ ذال. تكذبان. عيدوا الآية. فبأي ما بعضنا البعض خلق طيب هون خلق نفس الملاحظة، بدنا نرجع نعيدها عليكم. الإنسان، نون ساكنة وبعد سين، في عنا إخفاء، في هون غنة. الإنسان، بعدين من صلصال، نون وبعد كمان صاد، كمان عنا إخفاء. لكن شو بنعمل إحنا هون؟ نحن عم نخفي النون بالصاد، نتهيأ للفظ الصاد. يعني شوفوا كيف هون قلنا خلق الإنسان، أما اللي بعده من صلصال. شفتوا كيف في فرق؟ لأنه الصاد مخرجها شيء والسين مخرجها شيء، في تقارب. الإنسان من صلصال، صلصال كالفخار، كمان هو عندنا إخفاء، تنوينه بعد الكاف. عيدوا الآية. خلق الإنسان صلصال، كمان إخفاء هون، صلصال كالفخار. كملوا. وخلق الجان. طيب هون بهالآية في مدود. أول مد الجان، هذا اسمه المد اللازم الكلمي المثقل، يمد 6 حركات. المد اللازم الكلمي المثقل، بيجي بعد حرف المد حرف مشدد مثل هون. النون حرف مشدد، بدنا نجيب الشدة على النون. يعني ما بس بدنا نهتم بالمد انه مدينا 6 حركات، لكن ما شددنا النون، هي في نون مشددة. بعدين هون ميم مارج، كمان في ادغام، نون ساكنة وبعد الميم، ميم مارج. هلا شفتوا كلمة مارج؟ الميم شوفي عليها، عليها شدة، يعني حتى يبينوا لكم حكم الإدغام. ميم مارج، مع مراعاة الأحكام عنا 6 حركات، بعدين نون مشددة، بعدين عنا إدغام. عيدوا إذا بتريدوا. وخلق الجان، شفتوا كيف الجان عندك نون وشدة، بعدين ميم مارج كمان عندك فتحة وشدة، بعدين مارجيم من كمان هون عنا إدغام تنوين وبعده الميم المشددة، بعدين من نار نون ساكنة وبعدها نون متحركة كمان إدغام، في عنا تشديد على النون الثانية. شفتوا كيف عنا عدة إدغامات في هذه الآية. عيدوا إذا بتريدوا: وخلق الجان، كملوا،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: بارك الله فيكم. كما ذكرت لكم في القراءة انتبه لكل حرف، انتبه لكل حرف، مخرج الحرف وحركة الحرف. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية، ليست آية، إنما جاء في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يسن أن تقرأها قبل البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة، سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. قال تعالى: الرحمن. الرحمن من أسماء الله تعالى الخاصة به، ولا يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى. بعض أسماء الله تعالى لا يجوز إطلاقها على غير الله تعالى.

مؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسماء الله تعالى الرؤوف والرحيم، ومعنى الرحمن الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، والكثير الرحمة للمؤمنين في الآخرة. هذا معنى الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال النسفي: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الآيات في سورة الرحمن. قال: أي الجنس أو آدم أو محمد عليهما السلام. خلق الإنسان أي جنس الإنسان. والقول الثاني: خلق الإنسان أي آدم عليه السلام. والقول الثالث: خلق الإنسان أي محمد صلى الله عليه وسلم. علمه البيان، عدد الله عز وجل آلاءه نعمه، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وصنوف نعمائه، وهي نعمة الدين. فقدم من نعمة الدين ما هو سنام في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية، والتي هي عديدة، أشهرها القرآن والإنجيل ونزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والتوراة ونزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والزبور ونزل على سيدنا داود عليه السلام، وإلا هي عديدة أكثر من أربعة، لكن القرآن أعلى الكتب السماوية. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه. قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان، أول إنسان خلقه الله تعالى هو آدم عليه السلام، وكان خلقه بعد خلق الملائكة والجن. الملائكة خلقوا قبل آدم عليه السلام، كذلك الجن. إبليس خلق قبل آدم عليه السلام. قال النسفي رحمه الله: وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه، ليعلم أنه إنما خلقه للدين. الله تعالى خلقنا للدين، خلق الإنسان لعبادته، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. يعني الله تعالى جعل للإنسان اللسان دليلا على ما في الفؤاد، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان الله تعالى أعطاك إياه لتعرب عما في قلبك. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً.

0: يعرب عما في الفؤاد. والرحمن مبتدأ من حيث النحو، لفظة الرحمن مبتدأ. وهذه الأفعال علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه أفعال. كلمة الرحمن من حيث اللغة، من حيث النحو، مبتدأ. ثم بعد ذلك جاءت الأفعال، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال: وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذلك، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. المراد هنا يا أحبابنا الكرام، علم القرآن لم تأتي بالعطف مع خلق الإنسان، علمه البيان، خلوها من عاطف. الواو هي من أحرف العطف، يعني ربنا تعالى لم يقل الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، إنما خلت هذه الأفعال عن عاطف، إنما جاءت علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، خلوها من عاطف. وأعطى هون مثال النسفي على ذلك: الشمس والقمر بحسبان، بحساب معلوم وتقدير سوي، يجريان في بروجهما ومنازلهما، وفي ذلك منافع للناس، منها علم السنين والحساب. القمر له منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ينتقل القمر من منزلة إلى أخرى. كذلك الشمس، القمر ما كل أيامه بيكون بدر، ما كل أيامه بيكون هلال. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما هو العرجون؟ العرجون يا أحبابنا هو عذق النخل، أعلى النخلة، لما ييبس يتقوس بيصير شكله مثل القوس. القمر في أواخر أيامه شو بيصير؟ كالقوس. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصير شكله كشكل عذق النخل عندما يتقوس، أعلى النخلة لما يتقوس بيصير شكله مثل شكل الهلال. كذلك الشمس لها منازل. الشمس الله تعالى خلقها وجعلها منيرة لهذه الأرض، والشمس هي أصغر من الأرض. بعض العصريين يقولون العكس، يقولون الأرض أصغر بكثير من الشمس، إنما الصواب بأن الشمس هي أصغر من الأرض، لأن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها، وتنتقل من مكان إلى آخر، تشرق من المشرق وتغيب في المغرب. عندنا اليوم ليل، أما في بعض البلدان الآن نهار، وهذا دليل على أن الشمس أصغر من الأرض، ولو كانت أكبر من الأرض لأنارت الأرض بكليتها، لكن الأرض لأنها أكبر من الشمس فالشمس تجري تنير بلدا وتغيب عن بلد، فبتشوف بلد في ليل وبلد في نهار، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنجم والشجر، كلمة النجم علماء التفسير لهم أكثر من قول. القول الأول النجم هو النبات الذي لا ساق له، النجم هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، مثل الهندبة، الهندبة ما لها ساق، ليست كشجرة الزيتون مثلا أو شجرة التفاح. شجرة الزيتون أو التفاح أو النخل أو غيرها من الأشجار لها ساق، أما البقول لا ساق لها. والله تعالى ذكر النبات الذي لا ساق له والنبات الذي له ساق. والنجم والشجر يسجدان. وهناك قول بأن النجم هو نجم السماء، النجم المعتاد، النجم المعتاد الذي يكون في السماء. وسمي النبات بالنجم لأنه ينجم من الأرض، يعني ينبت من الأرض وليس له ساق، هو هذا النجم. والشجر الذي له ساق يسجدان، ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده. واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره. السجود يكون لله تعالى سبحانه وحده، أما السجود الذي حصل من سجود إخوة يوسف ليوسف في ذلك الزمن كان جائزا. السجود سجود الإنسان لإنسان على وجه التحية والاحترام، كذلك سجود الملائكة لآدم عليه السلام كان سجود تحية واحترام. أما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود الإنسان للإنسان على وجه التحية والاحترام حرام. معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام وجد أهل الشام يسجدون لبطارقتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود في شرعنا سجود الإنسان لإنسان آخر على وجه التحية والاحترام ما حكمه؟ حرام. أما السجود لشمس أو لقمر فهذا كفر مطلقا، كذا السجود للشيطان، من سجد للشيطان فقد كفر والعياذ بالله من غير تأويل. أما إن رأينا إنسانا ساجدا لإنسان آخر ففي الأمر تفصيل كما بينا لكم، إن كان على وجه التحية والاحترام فهذا حرام، وإن كان على وجه العبادة فهذا كفر ومروق من الدين. والنجم والشجر يسجدان. قال النسفي رحمه الله كأنه قيل الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له، ولم يذكر العاطف في الجمل الأولى، ثم جيء به بعد لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاءه، كما يبكت منكر أياد المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعطف، وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين، وأن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر. والسماء رفعها أي خلقها مرفوعة مسموكة، حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. هذه السماوات الله تعالى خلقها ورفعها من غير عمد، والمسافة بيننا وبينها كبيرة، 500 عام ما بيننا وما بين السماء الأولى. أما النجوم والقمر هذا في الفضاء ليس في السماء الأولى. اليوم كم يستغرق الصعود إلى القمر؟ فهذه المسافة التي تقطع من الأرض إلى القمر ليست إلى السماء الأولى، إنما في الفضاء. القمر في الفضاء والنجوم في الفضاء ليست في السماء الأولى. وسمك السماء مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام، والسماوات هي مليئة بالملائكة، جعلها الله تعالى مسكنا للملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. قبلة الدعاء، أنت لما تتوجه بالصلاة تتوجه إلى أي قبلة؟ إلى الكعبة. الكعبة قبلة الصلاة، أما السماوات قبلة الدعاء، وهي مهبط الرحمات. أنت لما تدعو ترفع يديك بالدعاء ثم تمسح بيديك على وجهك، ما الحكمة من ذلك؟ لأن السماء هي مهبط الرحمات، فأنت بدعائك تستنزل الرحمات، ثم تمسح يديك بوجهك طمعا في أن تكون الرحمات أصابت يديك فتمسح باليدين وجهك. هذه الحكمة من رفع اليدين إلى السماوات في الدعاء، وليس لأن الله تعالى يسكن السماوات، الله هو الذي خلق السماوات وكان قبلها بدونها، وبعد أن خلقها هو كما كان، لا يحتاج إليها، لا يحتاج للسماوات ولا يحتاج للعرش ولا يحتاج لأحد من خلقه. فالسماوات مهبط الرحمات قبلة الدعاء، وجعلها الله تعالى مكانا لسكن الملائكة الكرام. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون وميكال ومقياس، أي خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم، ألا تطغوا في الميزان، لألا تطغوا، أو هي أن المفسرة، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي وقوموا وزنكم بالعدل ولا تنقصوه. أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان، وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. الله تعالى أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم والجور ومجاوزة الحد. وهنا المؤلف ذكر معصية من معاصي اليدين وهي التطفيف في الكيل والوزن والذرع والعد، وكل ذلك من الكبائر. قال تعالى: ويل للمطففين، والويل وشدة الهلاك والعذاب. للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون. عندما يشترون من الناس يأخذون حقوقهم كاملة، وإذا كالوهم، أي وإذا كالوا للناس أو وزنوهم أو وزنوا للناس، يخسرون. هذا حرام، التطفيف حرام في الوزن وفي الذرع وفي الكيل وفي العد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق كل شيء والصلاة والسلام على سيدنا محمد في كل ذهاب وجيء وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان في الشمس والفيء وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and the choicest Prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس السادس من سلسلة السير للخير بعنوان الدليل العقلي على وجود الله جل وعز. This is the sixth lesson of the series Marching for the Good, titled Mental Proof of the existence of Allah. قبل أن ندخل في إثبات وجود الله بالدليل العقلي نحتاج إلى مقدمة. Before we engage in proving the existence of Allah using the mental evidence, mental proofs, we need an introduction. قد يجد بعضكم في فهم بعض ما سنقول خاصة إن كان يسمع هذا الموضوع لأول مرة وما تمرس فيه من قبل، فنصيحتي ألا تيأسوا من فهمه. اسألوا بعد سماع الدرس، يعني اسألوا من عندكم من أحبابنا المتعلمين ليشرحوا ما لم تفهموا، وعندكم التسجيل فاستمعوا إليه ما تحتاجون إليه من المرات حتى يحصل الفهم. روي لنا أن أحدهم كتب إلى أبيه بعد وقت قصير من حضوره دروس العلم أن موضوع النحو صعب عليه ولا يفهمه، يعني ذهب لتحصيل العلم وثم بعد وقت قصير قال لأبيه هذا موضوع النحو صعب لا أفهمه أغلق عليه. فكتب إليه والده أن اصبر واثبت وتوكل على الله يأتيك الفهم. فبعد بضعة أشهر، نحو 9 أشهر، حصل الفهم، الله خلق في هذا الشخص الفهم. ثم تدرج هذا الرجل يعني في تعلمه وعلمه إلى أن صار من كبار العلماء ومن المؤلفين في النحو. هذا الموضوع الذي كان صعبا عليه صار هو خبيرا فيه يؤلف فيه. والشيخ عبد الله رحمه الله قال من ثبت نبت، يعني الذي يستمر يثبت على الأمر لابد أن يجد الثمرة من ثباته. So some of you may find some of what we will discuss in this lesson difficult to understand, especially when it is the first time you heard it or you are not trained in such a subject. My advice is the following. Do not give up. Do not just say, okay, it's hard, so I'm gonna stop listening. After you have listened to the lesson, ask those of our people who learned it. Also, you have the recording. Listen to it as many times as you need to achieve the understanding. Shaykh Abdullah said, "Man thabata nabat," the one who is consistent with this learning, then there will be fruits. He will see the positive fruits for his consistency. It was narrated to us, means we learn from our shaykhs, that a man traveled to acquire Islamic knowledge. He left his own town and then he went to acquire the religious knowledge. A short time later, he wrote to his father that he found grammar, Nahu, the Arabic grammar, he found grammar hard to understand. His father wrote him back to be patient, to be firm, and to rely on Allah subhanahu wa ta'ala, the understanding will come. A few months later, after he listened to his father's advice, the man understood grammar. Allah subhanahu wa ta'ala gave him, instilled in him the understanding of this Nahu, of this Arabic grammar. Moreover, he became a great scholar and became one of the authors in grammar. Allah subhanahu wa ta'ala gave him this knowledge. He was consistent in it. He was patient. He made dua. He relied on Allah, and Allah did not let him down. وهذا الموضوع الذي سندخل فيه هام جدا في مواجهة الملحدين. الملحد يقول لك أنا لا أؤمن بكتاب بقرآنك ولا أؤمن بحديث نبيك، أنا لا أؤمن أنه نبي. فماذا تقول له؟ قال الله وقال رسول الله لن يستمع إليك، فإذا لابد أن تفحمه تسكته بالأدلة العقلية، تقول له العقل السليم يقول كذا والعقل السليم يقول كذا، فلا بد أن تواجهه بالأمور العقلية، لذلك لا بد من فهم هذه الأمور. كذلك الموضوع هام في تثبيت الإيمان في القلب. الإنسان لما يرى أن العقل السليم هو شاهد لصحة الشرع، هذا الإيمان يقوى في قلبه، يثبت، فهو مهم. So this subject is very important in facing the atheists, those who say there is no God. So if you talk to them, if you tell them Allah said in the Quran, the Prophet said in the Hadith, they say, I don't believe in God and I don't believe in your Prophet. So how would you, you know, face this person who does not believe in God and also is working against Islam, you know, trying to destroy it and to throw doubts in the hearts of Muslims in Islam? So you have to face him with mental proofs, intellectual proofs, that something that would, you know, shut him up. And also it's important, means understanding the subject, instilling the faith, means the iman, in the heart. When the Muslim sees that in the subject, in the mental proof, is the evidence that the sound mind is a witness to the validity, to the verity of Islamic religion, then his faith, his iman in the heart grows, is more established, more confirmed. So it's very important that we do that. And of course, say what we usually say, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن أي الصعبة إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. So I learned the supplication, this dua I just said, and it means, oh Allah, there is nothing easy but what you make easy. You, if you willed, you make the easy, the hard matter easy. And I declare that you are clear of all imperfections. We do not have knowledge but what you allowed us to learn. You are the one who knows and you are the wise. O Allah, let us learn what benefits us and let us benefit from what we learn. O Allah, increase us in knowledge. So this dua is important, where we just say, you know, we are not able to learn except with the help of Allah. So we ask you, Allah, to help us, you know, facilitate, make this learning easy so that we get this knowledge and we apply it for your sake. وَأُطَمْئِنُكُمْ أَنَّ الدُّرُوسَ اللَّاحِقَةَ سَتَكُونُ أَقَلَّ صُعُوبَةٍ لِهَذَا الْبَعْضِ الَّذِي قَدْ لَا يَفْهَمْ هَذَا الدَّرْسِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ. So I just, let me reassure those people that will have difficulty in understanding the subject for the first time, that the following lessons will be less difficult to them. إذن الآن إن شاء الله نشرع في الدرس. فنقول قال أهل الحق, قال علماء أهل السنة والجماعة, حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. يعني حقائق الأشياء جمع حقيقة, هذه ثابتة والعلم بها متحقق يعني متوفر. وأسباب العلم وسائل العلم للخلق ثلاثة, لأن الخلق لا يولدون متعلمين فلا بد أن يحصلوا هذا العلم, وهناك وسائل, فحتى الإنسان يصل إلى العلم بهذه الحقائق لا بد عنده وسائل ثلاثة. وأسباب العلم للخلق ثلاثة, الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. The people of the truth means the scholars of أهل السنة والجماعة said, the realities of things are confirmed and the knowledge about them is attained. So if we want to get to these realities that are already established, there are ways to get to them, but they are attainable. There are three means, means there are three ways, three channels, by which the creations obtain knowledge. So since they are attainable, those realities, then there are ways to get to them, and there are three ways. The sound senses, true narration, and the sound intellect, the sound mind. فالحواس خمس. الله خلق فينا حواس خمسة, السمع والبصر والشم والذوق واللمس, وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هي له, فمثلا تدرك الأصوات بالسمع والطعوم بالذوق. فإذا عند السمع بالأذن والبصر بالعين والشم بالأنف والذوق باللسان واللمس بالجوارح باليد مثلا. وكل حاسة من هذه الحواس الخمس يدرك بها ما الله خلقها له. مثلا تدرك الأصوات بالسمع, الصوت مخلوق والسمع مخلوق, فندرك الصوت بالسمع. والطعوم تدرك بالذوق. فإذا إن أردت أن أعرف الطعام حلوا أو مرا, باردا أو سخنا, كذلك بالذوق, فالطعوم بالذوق, وهكذا في باقي الحواس. So the senses are five. Allah created five senses for us: hearing, sight, smell, taste, and touch. With every sense is detected what it is set for. So eye, for example, sounds are detected with hearing, and flavors with taste. So these senses are appointed to detect certain things. So hearing detects sounds, taste detects flavors. So sounds are created and the senses are created. So Allah is the one who appointed us to have these senses. We as humans look at things and see them with our eyes. And Allah is the one who gave us that power to see images, for example, to see things with light. Means we can see when the light is around. If the light is not around, then we are, as humans, unable to see, while certain animals can see in the dark. So the senses themselves do not create what they detect. Do not create the detecting. Allah is the creator of the senses and the power to use the senses to detect things with senses. So Allah is the one who did that. So the one who changes these senses is Allah. This means that it's not impossible for us to detect sounds with our eyes. لا يستحيل عقلا أن ندرك الأشياء أن ندرك الأصوات بأعيننا. الله جعل البصر في العين والله قادر أن يجعل البصر بالأذن وغير ذلك. فإذن لأن الله هو خالق كل شيء هو عين هذه الحواس وعين أدواتها يعني الجوارح التي ندرك بها هذه الأمور. So the senses alone do not create things, they detect. With these senses we know with certainty about things. We know the sounds with our hearing, we know the flavors with our taste and so on. And it is known that in our history our master Umar was in Al-Madinah giving a speech and suddenly he started, yelling out, meaning like shouting out, "Oh Saria, watch out for the mountain." And Saria was the commander of the Muslim army that was in Persia. So Umar is in Al-Madinah and Saria is in what's known today as Iraq and Iran. So Umar was saying, he warning Saria, "Watch out for the mountain, the enemy is gonna get you from that direction." And Saria and the people, the army, heard the voice of Umar warning them. That distance between Medina and Iraq is large, and the sound does not reach that area, that distance. So Umar could see what usually people cannot see, and Saria and the army could hear what they usually cannot hear. Cannot hear a person who is like hundreds of miles away from you normally. It is because Allah subhanahu wa ta'ala enabled Umar to see what usually is not seen with the eyes, and Allah is the one who created the ability to hear for Saria and the army what usually is not heard with the ears. So keep this in mind. But with our senses, we attain realities. We know this is sound of a person, this is a sound of an animal, this is a sound of a bird. This is hot, this is cold with our touch. This is, sweet, this is bitter with our taste. We, smell things, we see things. So this is, realities are attained with the five senses. Now this is some of the realities. Not all realities are obtained with our senses, but some realities are. So we detect with them what is attainable by them, but detectable by them. والخبر الصادق على نوعين قلنا من أسباب العلم الخبر الصادق فهو نوعان. True narration is of two types. We said one of the means to attain realities, to get the knowledge, is true narration. And it is of two kinds or two types. أحدهما الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. فإذا الخبر المتواتر يعني المتتابع هو الخبر الثابت على ألسنة قوم، يعني قوم قالوا بألسنتهم هذا الخبر، نقلوا هذا الخبر، لا يتصور تواطؤهم على الكذب، يعني لا يتصور في العقل، العقل لا يقبل أن هؤلاء القوم الذين نقلوا هذا الخبر الثابت، العقل لا يقبل أي أنهم كلهم جاءوا واجتمعوا وتآمروا على أن يكذبوا في نقل هذا الخبر، وعددهم كبير. فإذا هؤلاء ليسوا شخصا أو شخصين، هؤلاء كبير، عددهم كبير، قد يكونون 40، قد يكونون 70، قد يكونون 1000 أو أكثر. فإذا هؤلاء القوم الكثيرون نقلوا خبرا والعقل يحيل يعني يقول مستحيل أنهم جاءوا كلهم وتآمروا على الكذب في نقل هذا الخبر، ويخبرون عن مشاهدة، يعني لما نقلوا هذا الخبر هل نقلوه وهم استعملوا الاستنتاج مثلا، استعملوا عقولهم ليقولوا هذا الخبر كذا؟ لا، يخبرون عن مشاهدة أي عن حضور، يعني حضروا هذا الأمر الذي ينقلونه، الذي يروونه، أي رأوا أو سمعوا ما يخبرون عنه. فإذا نقلهم لهذا الخبر نقلهم لما رأوا ولما سمعوا، فالأمر يعتمد على الحس، نقلهم مستند إلى الحس الذي هو الرؤية أو السماع. ما قلنا الحواس خمسة، فإذا هم رأوا ما ينقلون خبره، هم سمعوا ما ينقلون خبره ويخبرون عنه. فهذا الخبر المتواتر بلهجة أخرى إن شاء الله نخبركم بلفظ آخر، هو الذي به يعرف العلم. قال وهو موجب للعلم الضروري، هذا الخبر المتواتر موجب للعلم الضروري، يعني الإنسان لما يسمع هذا الخبر، لما يصله الخبر المتواتر ليس له مهرب من أن إلا أن يصدق هذا الخبر. هذا العقل السليم يوجب أن هذا الخبر صحيح ليس فيه أي شك، مثل كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية، كالعلم بأن هناك ملوكا في الماضي عاشوا، فرعون مثلا، سيدنا سليمان عليه السلام كان من أحد الملوك والأنبياء الذين عاشوا في الأزمنة الماضية، مثلا نابليون بونابارت إلى آخره. والبلدان النائية، أن هناك بلدا يسمى الصين، وهناك بلاد تسمى بلاد ما وراء النهرين وهكذا. فهذا العلم بأمور هؤلاء الملوك في الزمن الماضي الذين لم نراهم، ما يشك أحد أنهم كانوا موجودين. كذلك البلدان التي لم نزرها، لما يأتينا خبر وجودها متواترا لا نشك في أن هذا البلد موجود في تلك الناحية، وسنزيد إن شاء الله. The first is the متواتر narration. So that's one of the means of getting knowledge, is the true narration. And one, it is two kinds. The first kind is the متواتر narration, means the narration that came from one layer to another, to another, to another. Which is, definition, the confirmed news witnessed, seen, and or heard, and conveyed verbally by a large number of people, whose complicity to lie about it is inconceivable. So, it is news that were witnessed by a large number of people, and these people conveyed this news. And the sound mind says it's not possible for all these people, 40 or 50 or 100 or 1,000 people who witnessed what they are conveying, that they could have sat together and conspired to lie about it. So this is what a mutawatir hadith is. Because this is the way it is, this narration dictates necessary knowledge. It means once a mutawatir news reaches us, we have no choice but to believe that it is true. The sound mind doesn't say, see, that it is at all invalid or false. Such as the knowledge of the kings of old times, like Pharaoh in the old times. How do we know that he existed and that he ruled Egypt? Because of the mutawatir, large number of people conveyed, and we're talking about, of course, mentally. Of course, we know in Al-Quran and Al-Sunnah it's mentioned, but here we are talking about the mental part of the argument. That's why we're not bringing up ayat now and hadith. So, مثلاً King Solomon, سيدنا سليمان, the prophet, and king, and other people, for example, the French emperor called Napoleon Bonaparte. So these people, how do we know when we have not met them that they did exist? And we have no doubt that such people did exist and ruled their respective areas. And also faraway lands. We're here, and then I'm somewhere on earth, and I never visited China. But I believe without a doubt that there is a country called China, a land called China, or there is a land called Iran, or a land called, for example, Canada, and so on. How do I know that if I have not visited them because of the khabar al-mutawatir, this mutawatir narration, the large people, the large number of people who witnessed, saw those places, or saw these kings, and then they told large number of people, and large number of people were told by the second layer, the third layer. So always you have a large people in every layer of conveyors or transmitters of the news, in a way that it is impossible for these people to have sat together to conspire to lie about it. They were not complicit to lie about it. And this is different from the rumor. The rumor usually you have, it starts with few people, two or one or three people. They say, let's lie about it and let's spread this news. And then larger people take from this two or three people, and then larger people start spreading the news, and larger people. So this is how it goes. So, but this is, the mind says, okay, these two or three people, it is possible for them to have made it up. And that's how the mutawatir narration different from a rumor. The mutawatir starts with a large number who witnessed the news. The rumor starts with the one or two or three people who sat together to lie about it. Then the number increases. And the second part, والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. يعني الخبر الصادق نوعه الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط محمدا أيد الأنبياء بمعجزات. وتكلمنا عن المعجزات من قبل. وهو هذا الخبر يوجب العلم الاستدلالي. والعلم الثابت به, يعني العلم الثابت بخبر الرسول, يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. عندنا علمان, علم ضروري وعلم استدلالي, أو يسمى علم اكتسابي أو كسبي. فالعلم الضروري لا يحصل بالتعلم, بل بمجرد التفات القلب إليه يحصل. يعني لا, الإنسان لا يتفكر في الأمر حتى يعلمه, مجرد أن التفت قلبه إلى هذا الشيء علمه. مثلا إذا نظرت إلى الحائط أعلم أنه حائط, لا أحتاج إلى equations بسموه معادلات وتفكير طويل حتى أعلم أن هذا الحائط حائط. مثلا أعلم أن الشيء, كل الشيء أكبر من جزئه, يعني الرغيف كاملا هو أكبر من جزء من الرغيف, من نصف الرغيف, من ربع الرغيف, هذا معروف. فهذا لا يحتاج إلى تفكير, هذا يسمى علما ضروريا. تسمع صوت الحمار فتقول هذا حمار, لا أحتاج إلى أن أطيل التفكير في الأمر. فهذا العلم الضروري, فهذا ثابت العلم. العلم الاكتسابي لا يتوصل إليه الإنسان إلا بالتفكر, يحتاج مثلا إلى مقدمتين وثم يأتي بالنتيجة بعد التفكر. هذا يسمى العلم الكسبي أو العلم الاكتسابي أو العلم الاستدلالي, تستدل على شيء بشيء. مثلا المقدمتان يعني أشياء تقدمها وتقدمها قبل النتيجة. مثلا لو قال شخص الإنسان ميت ومحمود إنسان, فإذا عندنا الإنسان ميت, جملة الإنسان ميت صحيح, هذا مشاهد. محمود هو إنسان وهذا مشاهد. فإذا النتيجة التي نصل إليها أن محمودا ميت، يعني ميت معناته يجوز عليه الموت، ميت يعني يجوز عليه الموت وقابل للموت. فإذا هذا احتاج إلى تفكير، وإن لم يكن تفكير طويل لكن يحتاج إلى تفكير معين، ليس أنه إذا قيل له فلان ميت يصل إليه، فيحتاج إلى تفكير. وهناك أمثلة أخرى. فإذا the second type of the narration that is used to get to realities is the one conveyed by the messenger of Allah, means any messenger of Allah, not just Muhammad عليه السلام, who is supported by miracles. So Allah supported his prophets and messengers with miracles to show their truthfulness, and we talked about it before. This khabar, this news, this narration necessitates inferred knowledge. Whatever is confirmed from the messenger resembles the confirmed necessary knowledge in its certainty and confirmation. فإذن, so we have two kinds of knowledge. Knowledge that is called necessary and knowledge that is called inferred knowledge or acquired knowledge. Knowledge that is acquired by inference. And we're going to explain all of these terms. And we're going to repeat them, inshallah, so they will be easy for you to follow. So the necessary knowledge is the knowledge that a person does not need learning to obtain, to realize it. As soon as the heart turns to this knowledge, to this thing, the person knows it. For example, from the necessary knowledge is that when I look at a wall, that I immediately know it is a wall. I don't need like steps to learn that it is a wall. If I hear a donkey, you know, making a noise, I say this is the sound of a donkey. So I don't need like a process of thinking to reach that knowledge. So that's what a necessary knowledge is. And of course it is detected, for example. So it is a true matter. We do not debate about it. The other kind is the inferred knowledge, the knowledge that is acquired by inference, by a process of thinking, a procedure. And so usually people start with two premises, means two statements that are proven to be true, they are granted, people do not debate about them. And then using these two premises, those two sentences, for example, then a person gets to a conclusion. For example, a major premise, all humans are mortal, all humans are to die. They are liable to die. The minor premise, the second premise, al-muqaddimah, this Mahmud is a human. The conclusion, so all humans will die, Mahmud is a human, so Mahmud is mortal, Mahmud will die. So we reached the conclusion after thinking, after steps of thinking. Sometimes the steps may be, do not take a long time to reach, but sometimes takes longer. But it is knowledge obtained by inference, by conclusion, for example. So there are two kinds of knowledge, necessary and acquired, or inferred knowledge. So the news

0: رجالا ونساء، هؤلاء الذين نقلوا لهم صفات، فإذا توفرت هذه الصفات في هؤلاء الذين ينقلون الخبر يصير الخبر مقبولا، يعني إن نقله أشخاص صادقون، ذاكرتهم قوية، حالهم حسن إلى آخره، فهؤلاء خبرهم يصير مقبولا. وإن نقله كاذبون مثلا أو أناس ضعيف الذاكرة يخلطون الأمور فيصير الخبر مردودا. وأنا لا أدخل في التفاصيل الآن. So if the news were, you know, conveyed by people, for example, who are trustworthy, who are have they always, you know, they have good memory and so on, then the news become that they convey become accepted. If they are, for example, non-trustworthy or they have, you know, weak memory, and they get confused about the news, then their news that they convey is rejected. And I'm not going into the details because this is obtained, inshallah, in ilm al-hadith. But some of the news, even though they are not mutawatir, they are at the level of being accepted. And they are called sahih, hadithun sahih, or hadithun hasan. So they are strong accepted hadith. And those are rejected. Any two examples of it are the matruk and mawdu'. Hadith matruk or hadith mawdu', and yurad la yuqbal. And these are the dropped and fabricated types of hadith. So these are the subjects about al-khabar al-sadiq. So you have the true narration, either it's mutawatir or it is from the messenger of Allah, any prophet of Allah. And the messenger's narration is of two types. Some of it is khabar mutawatir, narration, mutawatir narration. Some of it is not. The mutawatir, we agreed, whether it's from al-Rasul or other than al-Rasul, is accepted to be true. The one which is not mutawatir about the messenger, some of it is at a level that is acceptable, and some of it is at level where it is rejected. So the one which is accepted, of course, we accept it, and it becomes knowledge that we know about. For example, the narrations of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, some of it is mutawatir and some of it is not. The hadith themselves, either the words of the hadith or the meanings of the hadith, are related to us by tawatur, and some of it is not mutawatir but accepted. And of course, the rejected one, we just let them go. We don't accept them. فإذا بعض المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواتر في اللفظ كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا الحديث متواتر روي من أسانيد كثيرة من طرق كثيرة بنفس اللفظ. وبعض أحاديث رسول الله متواترة في المعنى، فكذلك مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، هذا ورد في أحاديث كثيرة بالمعنى، فصار متواترا معنويا مقبولا، لا يقبل أن يرفض. أن كذلك أحاديث المسح على الخفين وغيرها، كذلك معجزات الرسول بعضها جاءنا بالتواتر وبعضها جاءنا بطريق الآحاد لكنها صحيحة وحسنة. So the narrations of the Prophet, that, for example, hadith of the Prophet, some of them are mutawatir, like the hadith that means whoever lies about the Prophet عليه الصلاة والسلام purposely, then let him have his seat in hellfire. So it was narrated with the same wording by different ways, many different ways. So it is accepted as a verbal mutawatir. And some of the hadith of the Prophet may be narrated by tawatur, means by large people, but not with the same wording, but the meaning that is common among all these narrations is one. So it makes it mutawatir because many, many people convey them to many, many people, to many, many people, and so on. So in meaning, it became mutawatir. There was something common about them. For example, the Prophet, there are about 100 hadith where it is mentioned in those hadith that the Prophet, in one way or another, every time he made dua, he raised his hands to make dua. And for example, the wiping on the khuf, the more than 70 Sahabi companions narrated this hadith. And many things, for example, the miracles of the Prophet were narrated to us, some of them by tawatur, and some of them by other than tawatur. And we said those non-mutawatir news, narrations, some of them are accepted, they are sahih and hasan, and some of them are rejected. So, inshallah, we have talked about two means of realizing or getting knowledge about realities. Inshallah, in our next lesson, we'll continue to talk about the third means of getting knowledge, which is the sound intellect or the sound mind. And from it, we will get to the proof, mental proof of the existence of Allah. And it is important because we're going to prove that the world, this universe has been created and it needed a creator. And the only creator is Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَنَصِلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الدَّرْسَ الْقَادِمِ إِلَى كلام عن العقل السبب الثالث لتحصيل العلم وإن شاء الله نتكلم عن حدوث العالم أن العالم مخلوق ويحتاج إلى خالق والخالق الوحيد الخالق الواحد والله سبحانه وتعالى نسأل الله العظيم أن يثبتنا على الإيمان لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. We ask Allah to keep us firm on Iman, on our faith. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to show us the truth as truth and keep us adhering to it and to show us the falsehood as falsehood and get us away from it. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: التويم FM sponsor.
2: تفضل يا جار اشرب شاي صب ودوقني.
1: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
1: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: To MFM sponsored by the following.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822802. الأمانة بانكستون 9708120.
9: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
10: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
9: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

الحمد لله حمدا كثيرا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا ليال واجب كأوه الرية يقف قفك واجبي وبرشد إلهي برشد الرسول كيسا نبذ قليل ينحريس كركيسا هاهاتو برشد إلهي وحوية إن لبرتو سفوين كإلهي لغو سفين كرو يكوها بون كوا أن لغو سفين كرين يكوا أي بنان تهي إن لغو سفين إلهي وحا إلهي واجبي سفا كستا أو كمال أه كنا هبون إلهي إن لغو سفين سدا إلهي إنو علم ليهي إلهي إنو أول ليهي إلهي إنو دونتان ليهي أو كي وحدون أويهي إلهي وحان لغو سفين كرين جاهل نمو أو درو إيو سفا كستا أو مخلوقا لغو سفين سيدا سفوين كدتك أما آدمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول كان إلهي وحأويري أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. ومعنى هذا ويهي عمل وحأو فضبدا برشد إلهي إيو رمين تيسا برشد رسول كان إيو رمين تيسا. سيدا وكلا إمام كان إمام الغزالي وحأويري عبادة ما أنسحيسو إلا وحي أنسحيسا قفك مركو إلهي برتو كدب أي أنسحيسا أو برشد إلهي كدب أي عبادة كستا أو قفك إلهي ماذا أي أنسحيسا. سيدو كالة إمام الدنون المصري وحاويري قفك وحكستا أو مسكحدا كساميستو أما عقلق أو قليو وحاوغاتان إنو أرنتاس إلهي خلاف سنيهي محايالي وحكستا أو قفك وعقلق قليو أما عقلك أو كت خيالك إذا كسميه إلهي وخلاف سنيه وحاس سببته خيالك ووح إلهي أبو ري هي وح معرفته إلى أبو ري وي برشد الرسول كاني وحوية إن لبرتو سفوين كأي واجب تهي إن لغو سفيه رسولك كوا أن لغو سفين كرين هي كوا أي بنان تهي إن لغو سفيه قف كوا إنو رميه رسول كاني سوبنا وأكرن شاقي إنو يهيكي كرن شاقي وحكست أو إلهي نغسو قارسيي إنو يهيكي آمنة وما تقانا نسو قارسي وحكستو لوسو ديبي أو عن وحبا خياني إنو يهي ميد قاسي إنو يهي إنو رميوي سيدو كالة وحوي يقفكو إنو رميو رسول كاني سوبنا إنو يهي ميد آد عقل بدن وإلهي وعقل بدن وسيي وطتكك عقل بدن إنو يهي إن لرميوي وحكست وحالو باهن يهي إيادنا إن لرميو إلهي وحكست أسول إيبي رسول كيني وهو فري إنو نسو قارسيو إنو يهي كي نسو قارسي إنو يهي سيدو كالة وإن لرميو إنو إلهي رسول كيني كالتوري ولغا حفظي إنو بين شاغو إنو وحخيانو إنو دقن يهي أو دقن نمو لغا دوري رسول كيني إنو قال لما كدعو إنو دنبية دواوين كدعو إنو متقانا دنبية دير يرير أو حن إنو يهي مدكو دعا إن لغا دوري قفكو إنو رمي يوهي وأنتاس إلهي وأو كد دوري ورسوش أوردن رسول كيني يردمان رسوش أوردن أرنتا إيادا معصوم بي كيهين وحاكالو أو معرفتي أبنان رسوش إنه وحنان إنه وحبان إنه سيحدان إنه متقانا قوسدان أرنتاس إيادا أيا أرهم بنان أو رسوش أبنان محايري معرفتي مخلوق وي بني آدم وي مركاس معرفتي أرمهاس إيادا ويكو بنانيه أرنتا إيادا أي أنصو شاقناي وحوية وحي كد حيسا رسوش أوردن بي كد حيسا الرسول كاني أو كلي ما أها معرفة أرنتاسنا هل أقاده واجبات كاسنا وواجب لقدونا يقف كاستا ومكلف لقدونا يوهي أو لربا قفكو إنو برتو معرفة لقدونا يو هدوكو قبض فلو بريت لوي دينا يو وقبر قلوي دينا يو وي أو وفرض العين بالي رهذا أرنتاس مركة هلا لسعلو معرفة هلا برتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: You are tuned to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. We will now listen to an English lecture.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبح

0: نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو اليوم. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.
0: آمين.
1: وجعلنا من عباده الراشدين.
0: آمين آمين. بارك الله فيكم.
2: Amen. It's with great pleasure that we welcome a highly respected guest into the studios of 2MFM, Sheikh Bilal, known for his deep knowledge, humble character, inspiring delivery. We're honored to have him with us today to share his wisdom and reflections with our listeners. Sheikh, it's truly a privilege to have you with us today.
1: Barakallahu feekum. And Amen. I would like also to extend my greetings to our dear listeners, asking Allah Azza wa Jal to make us patient.
2: Amen, amen. So today, Sheikh Bilal, you would have realized that we were speaking about divorce.
1: Inshallah.
2: Let's address the topic of divorce from an Islamic perspective.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad, al-Sadiq al-Wa'd al-Ameen, wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal-mursaleen, wa ali kullin wal-salihin. وسلام الله عليهم أجمعين. وبعد، نرى أحيانا أن المرأة تكون سببا للطلاق، فالمرأة قد لا تتقي الله تعالى في زوجها وتكون جاحدة لإحسانه إليها، تحب التسلط وتريد إنفاذ كلمتها وتتصرف بأموال زوجها مثلا بدون إذنه على أشيائها الخاصة وتنفقها بدون حساب. وهناك نساء غيورات تحاصر زوجها وتسجنه وتقيد تحركاته، والبعض أو بعضهن لا تطاق من كثرة مشاجراتها وسماع صراخها في البيت. وهناك بعض الأزواج يعودون إلى البيت مساء متعبين مرهقين ليجدوا المنزل في حالة فوضى، بينما الزوجة تقضي نهارها فيما يسمى بالصبحيات وما شابه ذلك. وبالمقابل هناك أزواج لا يراعون بيوتهم وكل همهم أن يخرجوا مع أصدقائهم، وذلك من أجل حاجاتهم الشخصية، ضاربين عرض الحائط بحقوق الزوجة ومال الزوجة من أشياء في الشرع، ولا يعودون هؤلاء لبيوتهم إلا قبيل الفجر، تاركين هموم البيت وتدبير شؤونه ورعاية الأولاد على كاهل الزوجة. وإذا سألته الزوجة مساعدتها في تربية الأولاد والاهتمام بالمنزل، فيكون الجواب: أنا لم أتزوج لأجل أن أوضع في السجن في القفص، فأنا كالطير أعشق الحرية. This is a brief introduction about matters of الطلاق, divorce, which is widespread nowadays. And there are reasons, sometimes reasons because of the wife and sometimes because of the husband. For example, we might see that the woman is the reason for the divorce. She is ignorant of the matters of the religion. She did not learn what Allah Ta'ala made obligatory upon her towards her husband, for instance. And she denies all the benevolence he offers to her. And she would like that her word is the highest. And she also spends the money of her husband in her own things.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

في كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي ذاكرة وصدى ودعاء مر من هنا في يوم من الأيام. وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه روح مكان يمكن زرناه قبل كده، لكن المرة دي هنشوفه بقلبنا.

في شارع المعز اللي كأنه متحف مفتوح تحت السماء في قلب القاهرة الفاطمية، بيقف مسجد مش هو الأكبر ولا الأشهر، لكن فيه هيبة خاصة، هيبة مكان اتولد في زمن كانت فيه السلطة بتكتب تاريخها بالحجر. مسجد بيحمل اسم السلطان، مسجد السلطان برقوق.

السلطان برقوق ما كانش سلطان بالوراثة، وده جزء مهم جدا من حكايته. وأول سلاطين المماليك البرجية، الدولة اللي حكمت مصر بعد المماليك البحرية. يعني المسجد ده مش مجرد بناء، ده إعلان بداية عصر، كل حجر فيه كان بيقول هنا بداية دولة.

لو وقفنا قدام المسجد هنلاحظ حاجة مميزة جدا. المكان مش مجرد بس مسجد، هو مجمع كامل، مدرسة وضريح ومساحة للعبادة، وده كان تقليد مملوكي. السلطان مش بس بيبني مسجد، لكن بيبني مؤسسة كاملة.

داخل المجمع موجود ضريح السلطان برقوق، وده مش تفصيل صغير. في العمارة المملوكية الضريح كان رسالة، رسالة بتقول إن الحاكم حتى بعد موته بيفضل حاضر وسط الدعاء. ولما تبص للمكان مش بس كعمارة لكن كحياة، هنكتشف إن المسجد ده ما كانش مجرد أثر، ده كان في يوم من الأيام مكان مليان صوت، صوت طلبة وعلماء ومصليين وأحلامهم. ومن هنا نكمل حكاية المكان.

ولو مشيت أكتر لجوه هتلاقي إن التصميم المملوكي كان دايماً بيعتمد على فكرة الاحتواء. الصحن هو القلب، مساحة مفتوحة لكن محاطة بإيوانات، كأن المكان بيحضنك. الصوت هنا مش عالي ومش واطي، صوت متوازن، زي ما يكون العمارة نفسها بتظبط نبرة المكان.

الإيوان الكبير كان مخصص للصلاة وكمان للتعليم، وده مهم جدا لأن المسجد المملوكي ما كانش بس مكان للعبادة، ده كان جامعة صغيرة الطلبة بيقعدوا في حلقات والعلماء بيشرحوا الفقه والحديث. يعني وانت قاعد دلوقتي في هدوء المكان ممكن تتخيل أصوات الدروس اللي كانت موجودة هنا في يوم من الأيام وبتملى الفراغ.

الزخارف المملوكية ما كانتش مجرد جمال، كانت رسالة للهندسة المتكررة، ولما العين تتحرك بين التفاصيل بتحس إن الوقت بيهدى. أجمل حاجة في المكان هي العلاقة بين الضوء والظل. الشبابيك العالية بتسمح للنور إنه يدخل، لكن مش كله مرة واحدة. نقط الضوء بتتحرك خلال اليوم وكأن المسجد ساعة شمسية هادية. كل وقت ليه إحساس مختلف. الصبح بيبقى خفيف، والعصر ذهبي، والمغرب بيبقى سامي.

زمان المسجد كان مركز للحياة، الناس كانت بتروحه عشان التعليم وعشان تستريح وأحيانا عشان بتقابلوا فيه. المكان ما كانش صامت زي دلوقتي، كان فيه حياة، كانت حياة هادية، وده الفرق الجميل بين الضوضاء والحضور. وجود المسجد في شارع المعز ما كانش صدفة، الشارع ده كان شريان السلطة والدين والاقتصاد، فلما السلطان يبني مسجده هنا هو كان بيحط نفسه في قلب المدينة مش بعيد عنها، وده بيدي المسجد بعد حضري مهم مش بس

ولو قعدت دقيقة في صمت هتحس بحاجة غريبة، إن المكان مش بيطلب منك حاجة، مش بيحاول يبهرك ولا يلفت نظرك، هو بس موجود. وده يمكن أعمق إحساس ممكن يديه مكان.

لكن حكاية المكان ما تكملش غير لما نفكر إيه اللي يخلي مبنى عمره أكتر من 600 سنة لسه قادر يخلينا نحس بكل ده. ومن هنا نبدأ الجزء الأخير في رحلتنا. لو حاولنا نفهم ليه العمارة في العصر المملوكي لسه مؤثرة بالشكل ده، هنلاقي إن السر مش في الضخامة بس، لكن في التوازن، التوازن بين القوة والرئة. المباني المملوكية بتظهر فيها هيبة، لكن لما تقرب منها تلاقي تفاصيل إنسانية جدا، زخارف دقيقة ونقوش ناعمة ومساحات بتسمح للنفس يهدى، وكأن الرسالة كانت السلطة قوية لكن الجمال بارد.

0: المكان ده مر عليه أزمنة كتير، دول قامت ودول اختفت، اتغيرت الحياة حواليه وتبدلت وجوه الناس، لكن المسجد ده فضل واقف مش بس بحجارته لكن بمعناه، وده شيء غريب إن مكان يتبني الزمن ويعيش لكل الأزمنة، يمكن لأن العمارة لما تكون صادقة بتعيش أطول من أصحابها. النهاردة اللي بيدخل المسجد مش سلطان ولا طالب علم، مجرد زائر، لكن الغريب إن الإحساس هو هو سكينة وهدوء وشعور إن المكان شايل طبقات من الزمن، وإنك حتى لو للحظات بتمشي وسط تاريخ مش مكتوب في كتاب لكن محسوس في الجو.
1: يا رب،
0: مش كل المباني القديمة بتخلينا نحس بشيء، لكن بعض الأماكن بيبقى فيها حضور، يمكن لأن الناس اللي عاشوا فيها سابوا أثر لدعاء وعلم وصلاة وذكريات. الأماكن دي بتتحول مع الوقت من حجر لذاكرة ومن مبنى لحكاية.

أنا هالة وده برنامج حكاية مكان. استنونا في رحلة جديدة لمكان تاني وحكاية تانية. وشكرا لحسن الاستماع. كنت معاكم النهاردة من إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
1: تلاوة عطيرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 15 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 82 بعد 200 من نفس السورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن

درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله

0: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
3: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. الزواج ليس مجرد ارتباط، بل شراكة تقوم على المودة والرحمة. مستمعين الكرام، واليوم يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو زوجين ناجحين، لنتعرف منهما على أسرار الزواج السعيد ونستفيد منهم في تجربتهما. فمنرحب بالأخ محمد وبالأخت هنا.
4: يا أهلا وسهلا فيك حجة، بارك الله فيك. نشكر نحن استضافتكم لنا،
3: بارك الله
4: على
3: فيك،
4: على تأثير الإذاعة الإسلامية.
3: نعم، نحن كمان منشكركم جزيل الشكر لحضوركم وتلبيتكم لدعوتنا،
4: بارك الله فيكم.
3: أول شيء بحب أسأل الأخ محمد، كم ولد عندكم؟
4: إن شاء الله عندنا 3 أولاد. الكبير عبد البديع، وعندي صوفيا، وعندي الصغير زين.
3: ما شاء الله، الله يحفظهم لكما. أخت هنا،
5: نعم،
3: كم سنة لكم متزوجين؟
5: هلا فاتين 24 سنة.
3: ما شاء الله، وكان لا قوة إلا بالله، يعني الأولاد ما شاء الله كان بعمر إنه كبار صاروا.
4: نعم،
3: بارك الله فيكم وفيهم إن شاء الله تعالى. سؤالنا الأول، كيف بدأت قصة تعرفكم، وهل كان للقبول والتفاهم دور أساسي بنجاح الزواج؟
4: هلا نحن بالأصل يعني بنقرب بعض، يعني هي بنت عمتي وأنا ابن خالة. بس كانت هي ساكن، يعني كانوا هن بأستراليا ونحن كنا بلبنان. هلا كنا نشوفهم وقت اللي كانوا يزوروا لبنان هن وصغار يعني. بس سبحان الله تعالى، لما اجت على لبنان بفترة، يعني لما كنت أنا عم دور يعني، وأهلي عم يدوروا يعني،
3: مقبل على الزواج،
4: مقبل على الزواج. فسبحان الله تعالى، يعني طبعا هو الأساس يعني كانت عمتي، يعني كان كتير يعني أنا وياها كتير بتحبني كتير وأنا كتير بحبها،
3: قراب من بعض.
4: بنفس الوقت يعني أهلي مع هناء يعني كانوا كتير قراب عليها، يعني على طول بيشوفوها، بيعدوا هن وياها، بيحكوا هن وياها وكذا. هلا سبحان الله تعالى، يعني صار مثل ما بيقولوا نوع من الألفة، يعني سريعة، يعني غير أنه في قربة، يعني صار في ألفة سريعة. فسبحان الله تعالى، يعني بوقتها يعني قلت لهم لأهلي، قلت لهم خلص أنه نمشي إن شاء الله بالموضوع.
3: هيدي هي.
4: فمشيت هيك يعني سبحان الله تعالى. وكان في تفاهم يعني بالأول، يعني بتعرفي أنت لأنه
3: أهل
4: وقرايبين وعيال وكذا وهيك، فكان يعني القصة كانت سريعة، وكان يعني دغري الحمد لله يعني كان في شغلة كنت ناطرة أنا إلهام يعني حدا معين، فهو قال لي أقبل سبحان الله تعالى.
3: نصحك.
4: نصحني وما بس هيك، يعني قال لي إذا كانت أهلك بدون هيك خلص مشي بالموضوع برا بوالديك كمان.
3: أيوة.
4: فهذا سبحان الله يعني شجعني أكتر.
3: نعم.
4: والحمد لله يعني مثل ما بيقولوا الهم كان بمكانه يعني، وعطاني يعني الدفع يعني أتشجع أكتر بهذا الموضوع.
3: نعم الحمد لله يعني من أول نظرة.
4: طبعا طبعا طبعا يعني بالأصل نحن وصغار يعني كنا على طول يعني لما كانوا
5: يجوا. مر بينا سوا.
4: مر بينا سوا بس لما
5: هو كان. هو أكبر مني.
4: yeah. أنا أكبر منه بشي 7 سنين تقريبا. بس لما كانوا صغار كانوا يجوا يقعدوا عنا بالبيت على طول كل الوقت. يقضوا وقت عنا يعني. ف يعني في يعني فترة لما هي مثلا كبرت وهيك كان بأستراليا ما كنا نشوفهم يعني.
3: أيوة.
4: حتى الحكي بيناتنا ما كان في كتير.
3: أوه.
4: بس لما كانوا صغار كنا أكتر يعني، لما كنا دون البلوغ يعني كنا صغار وهيك كنا نلعب مع بعض وهيك.
3: نعم.
4: يا كنت شد له شعره وهيك.
3: هلا أخذتي الأدفانتج منه شيء.
5: شوي.
4: نعم.
3: نعم. طيب خلقتي هون هنا؟
5: أنا جينا كان عمري 2 سنين بس ربيت هون يعني، خلصت هاي سكول هي، وبعدين لما تنزل على لبنان خطبت أنا وأختي، وضلينا فترة خطوبة، رجعت أنا أستراليا لحتى محمد يأسس حاله شوي أكتر، وأنا كمان يعني حتى
3: ضبطي أمورك.
5: yeah. ضبطت أمورنا ورجعت، زوجنا بلبنان وبقيت 12 سنة بلبنان عايشة معه بلبنان.
3: نعم ما شاء الله، يعني عشتي بلبنان فترة. yeah. تعرفتي على لبنان، تعرفتي yeah. على محمد أكتر.
5: yeah.
3: تعرفتي على أهله أكتر.
5: حياة مختلفة كلياً عن اللي ربيت فيها.
3: yeah.
4: هي لأنه ربيت بوست أستراليا كمان مش بسيدني، حتى ما بمجتمع عربي حتى يعني.
3: نعم.
4: فلما نزلت على لبنان يعني هي وأختها الأصغر منا بسنة، كمان اثنيناتهم خطبنا بنفس الوقت، أنا أخذت هناء وابن عمي وليد أخذ هنادي
3: كمان قرايبين.
4: أيوة. فمثل ما بيقولوا نحن فعليا يعني عائلة واحدة يعني.
3: نعم.
4: فسبحان الله تعالى يعني هيدا كان حافز لأنه أنه مثل ما بيقولوا نقضي وقت أكثر مع بعض.
3: نعم.
4: فلما سافرت على أستراليا يعني أنا بوقتها يعني كنت عم بالجامعة وعم خلص يعني أموري وإلى ما هنالك وعم أسس حالي يعني، وطبعا يعني هيدي بتاخد فترة يعني بالأخص بلبنان يعني بالظروف الوضع بلبنان بياخد فترة معنا. فلما نزلت على لبنان بال 2022 عملنا العرس، فبقيت معي بلبنان 12 سنة. هلا طبعا تعرفت على طبيعة شغلي، على وين بشتغل يعني، كنت بالأول كنت اشتغل بالمدرسة بطرابلس وبنفس الوقت كنت مدير مكتب، فبهالفترة يعني هي عاشت هيدي الفترة معي يعني، وكانت فترة يعني مثل ما بيقولوا هي ما أنا معودة على هالشي، بس لا. الحمد لله يعني
3: تأقلمت
4: وإجت ظروف على لبنان بوقتها وهي يعني ما أنا معودة يعني على أنه تسمع مشاكل وإلى ما هنالك. لبنان منطقة يعني شوي مشحونة بمشاكل.
3: نعم.
4: فعاشتها كلها هيدي بهالفترة 12 سنة يعني، فالحمد لله رب العالمين. بعدين قررنا بدنا نجي لهون وجينا لهون سبحان الله تعالى.
3: جيتوا على سيدني دغري ولا كمان؟
4: هلا جينا بالاول بيرث قعدنا شهر بس. يعني انا قعدت شهر وجيت على سيدني، بعدين هي رجعت لحقتني، كانت هي حامل بزين يعني بوقتها.
3: نعم. يعني. ما شاء الله.
4: نعم.
3: نعم بارك الله فيكم. عندك شي تعليق على كلامه؟
5: لا لا.
3: طيب برايكم شو هي اهم صفه المطلوب انه يتحلى فيها الزوجين لنجاح الحياه الزوجيه؟
4: هلا هيدي انا وياها بدنا نرد عليها
3: اكيد.
4: هلا طبعا هي الصفه الاساسيه هي الوفاق. يعني يكونوا في عندهم نوع من الوفاق، يفهموا على بعض، زيد على انه بده يكون في تعاون مع بعضهم البعض، بعدين يتواضعوا لبعضهم البعض، ويكون في يعني مثل ما بيقولوا
3: نوع من الانكسار يمكن. أيوة. او التنازلات.
4: التنازلات احيانا نعم، والتضحيات في كمان، في بعض الاحيان بده يكون في تضحيات يعني من الجهتين يعني.
3: نعم.
4: وهيدا سبحان الله تعالى سر من أسرار النجاح كمان، أنه يكون الإنسان يتقي رب العالمين.
5: yeah.
4: بالشخص اللي هو بيكون عم يشرف أنه هو وياه يعني على أنه يبنوا حياة. فهيدي الرابط بيناتهم أساسه هو علم الدين.
3: أكيد.
4: يعني لما نتعلم علم الدين نحن نعرف شو الحلال وشو الحرام، شو الواجبات اللي علينا وشو اللي المطلوب نعمله، فهيدا بيسهل علينا كمان حتى المعيشة بين بعضنا البعض. والتعاون اللي بيصير بين الرجل والامرأة بأنهم يبنوا حياتهم. هلأ طبعا في حقوق على الرجل انه في النفقه الواجبه والى ما هنالك هالشغلات يعني لابد انه هو يكون عم يؤديها. بس بنفس الوقت لما بتكون هي الزوجه بالاخص بايامنا هلا وبمجتمعنا هلا يمكن شخص واحد يشتغل ما بيقدر يلحق.
6: صحيح.
4: فالزوجه لما تكون عم تشتغل وعم بتساعده اندفاعا منها يعني واحسانا منها له ولأولادها هيدا الشيء، والرجل يعني بيحمل لها إياها مثل ما بيقولوا هيدي قصة كبيرة يعني عنده
6: أكيد.
4: فهيدا سبحان الله تعالى من الأشياء يلي بتفيد يعني
6: وبتساعد
4: على نعم. أنه يكون في ألفة بين الرجل والإمرأة
6: أكيد.
4: وما بعرف إذا هناء كمان عندها شيء بتحب تزيده.
5: لا اللي قلته مظبوط، والاحترام
4: الاحترام متبادل طبعا
5: والثقة. وطبعا يعني مثلا أنا إذا بدي أحكي شي عم فكر فيه ما بخاف، ما بده يكون في خوف بين رجال المرأة.
6: نعم.
4: يكون انسان على طبيعته يعني.
5: يعني أنا فيني أحكي شو ما حاسة بدون ما أتلهم إنه يي هلأ شو حيصير إذا أنا أحكيت أو شي. لا إنه it's natural يعني
6: نعم.
5: العلاقة الطبيعية إنه
4: ما بده يكون في تكلف قبل الحكي، بيكون طبيعي جدا الإنسان لأنه بالأخير عايشين عاملين
6: وأول سنين يعني عم تتعرفوا على بعضكم عم يفهم كل شخص الآخر بصير بيعرف يعني لما بدك تحكي معه ما بتبقي خيفاني إنه تسألي السؤال أو تطرحي عليه الأمر اللي بدك تحكي فيه معه.
5: صحيح. مثلا كل يوم تتعلمي شيء جديد عن الشخص، يعني إذا صلنا مع بعض حين بقول جي إنه هايدي شغلة جديدة عرفت عنك.
6: نعم.
5: إنه إيه في ما حد تعرف الإنسان كله
6: بيوم واحد
5: أو هي عشرة عمر.
6: أكيد.
5: تحفظوا بعضكم بعدين، مثلا أنا بعرف كيف يفكر، هو بعرف كيف أنا بفكر، بعرف شو بيحب وشو بيتضايق منه، هو نفس الشيء.
6: نعم.
5: هي هيك كل.
6: نعم أكيد. بتصير بتتجنب الأشياء اللي هو مثلا بتأذيه.
4: بصير بيعمل حساب إنه أنا ما بدي خليها تزعل أو ما بدي خليها تتأثر بشيء إنه ما المطلوب أنا أعمله يعني، وفيني أنا أستغني عنه يعني. وهي نفس الشيء يعني بيصير مثل نوع من سبحان الله يعني
6: متبادل
4: يعني. وبالأصل يعني بتحسي إنه منكمل بعض يعني فعليا بنكمل بعض، إن كان بالتفكير ولا إن كان بالعمل ولا إن كان بأي شيء نحن منقوم فيه منحس حالنا إنه حقيقة يعني أنا بكون عم بعمل عمل هي بتكمل لي نصه، أو هي عم تعمل عمل أنا بكملها نصه. يعني هيدا اللي بيريح يعني سبحان الله تعالى.
6: أكيد. يعني هل لقيتوا إعاقات يعني بأول سنة زواج بما إنه هي كانت هون باستراليا وانت بلبنان؟
4: هلا انا من ناحيتي ما حسيت، اخذت وقت طويل حتى تعودت علي وتعودت علي. يعني حسيت انه دغري شغله سريعه يعني كانت، فهمنا على بعض دغري يعني سبحان الله تعالى يعني هيدي من تآلف القلوب يعني
6: اكيد بيساعد كمان كتير
4: صحيح
6: على فهم الشخص الاخر يعني
5: يعني انا صحيح ربيت هون بس كانوا اهلي كتير
4: جو شرقي يعني مثل ما بيقولوا
5: فتأقلمنا.
4: هي حتى تأقلمت يعني انا الخوف كان عليها اكتر مني انا، فهي لانه جاي من جو جديد انا توقعت انه ما تقبل دغري الاشياء اللي نحن بالعاده بنعملها، فلا حسيت انه لا كل شيء طبيعي عندها والعكس تقبلت. والجو اللي اصلا المحيط عنا بالعيله الحمد لله كلهم هيك بيحبوا بعض على طول مع بعض عايشين مع بعض يعني مثل ما بيقولوا هيدا فيت عند هيدا، هيدا فيت عند هيدا يعني مش
6: في ألفة.
4: في بتحسي في بعد وهيدا ساعد اكثر على انه
6: تتفهموا بعض
4: اكثر.
6: نعم. سؤالنا الاخر، كيف بتتعاملوا مع الخلافات الزوجيه وهل الحوار هو الحل الأول بيناتكم؟
5: أنا بحب أتحاور دغري إذا كان في خلاف بيناتنا بحب حل المشكلة straight away.
6: نعم.
5: أنه أنا بحكي أنه بنسى كمان دغري أنه ما بحمل بقلبي أو شيء أنه خلاص I'm fine. بس محمد بحب ياخد وقته.
4: أنا بشغلات ما بحب حلها دغري. بحب فكر فيها على وقت. بحب ياخد وقتي يعني ببعض الشغلات يعني يعني هذه طبيعة الإنسان يعني. هلا كل واحد عنده طبيعة، بس بنفس الوقت يعني نحن يعني الحمد لله ما في خلافات أبدا بين
6: بعض. الحمد لله.
4: بس إذا وصارت يعني نتحاور بداية. هلا هي بتحب إنه تتابع بالموضوع، أنا أحيانا بحب إني أوقف بمحل حتى مثلا أسترجع نفسي.
6: نعم.
4: بمحل معين. وحتى يعني مثلا بيقولوا ما حس حالي إني بدي أجرحها إذا بدي أرد على شيء أو بدي أحكي بشيء، فهذا فكر فيه يعني أول شغلة بتخطر على بالي ما بدي يعني عندي خط أحمر. يعني احيانا لانه يمكن الرجل مثل ما بيقولوا هو صاحب البيت والى ما هنالك بيظن انه بيقدر يعمل اكثر، فانا لا عندي خط احمر بالنسبه لهذا الموضوع بالخاص انه ما بحب يعني مثل ما بيقولوا
6: ازعجها
4: او اتعالى عليها او حتى ضيق لها شعورها. لو هي كانت عم تحكي تحكي تحكي احيانا بسكت انا بقول لا انا ماشي خلص انه مش الحال اوكي بكمل يعني اذا كان في مثل ما بيقولوا اخذ عطاء اكثر. فهيك انا شو بصير انا لما بعد او لما بسكت بصير انا برجع براجع نفسي.
6: نعم.
4: هلا هي يمكن بتفضي اللي عندها وهذا شيء منيح، اضبط ما انا ادلك كبته عندها بتفضي اللي عنده آخر شيء ما كان له في شيء.
6: نعم.
4: يعني خلص خلص ما تعديت حدودي بالنسبة لموضوع معين. وهي بنفس الوقت فضت اللي عندها يعني اللي بقلبها، لأنه بالأخير في مشاعر بالأخير.
6: نعم.
4: بدها تطلع.
6: أكيد.
4: وهيدي المشاعر يعني ما فيك تكبتيها، لأنه يمكن تعمل معك ردة فعل تاني.
6: صحيح.
4: تاني.
6: نعم. ما هو الواحد إذا بساعة ساعة محل المشكلة مشكلة مشكلة بدون يتفاقموا ويتراكموا.
4: تتراكم. صحيح.
6: مثل ما بيقولوا الجبل يعني من الحصى.
5: صحيح. مزبوط. ما هو أحيانا إذا اختلفنا على شيء، هو أنا دغري دغري بدي حل الموضوع، بس هو لا بهي تاكسيز تايم بياخد وقته، ما بتمنوا انه عداوة او شيء، لا في نحكي مع بعض عادي، بس هو بده وقته انه لحتى
6: يفكر بالموضوع،
5: يفكر انه ايه مزبوط ولا غلط ولا شيء، بس تاني ما كأنه في شيء.
6: نعم نعم. لانه يمكن احيان قد انت تقولي له شغلي فهو يفكر فيها يقول لا انت كلامك مزبوط.
4: عادي يعني بالاخير بنرجع بنقول الاصل هو التفاهم.
6: نعم.
4: لانه انا لما يكون في خلاف بيني وبينها، يعني هيدا الخلاف ما بيوصل لمرحلة مثل ما بيقولوا القطيعة.
6: نعم.
4: أو مرحلة أنه خلص وصلنا لحد ما بقى فينا نتحمل بعض، لا بالعكس. هيدا الخلاف بيزيد عندي التفكير.
6: نعم.
4: نفكر من ناحيتها في وجهة نظر، يمكن ما يكون عنده وجهة نظر بيّن لها إياها بعدين. مش دغري وهي فايرة وعم تطلع. نعم. الأشياء اللي عندها بيّن لها إياها بعدين. هلأ أحيانا بيكون عندي وجهة نظر، بيكون هي كمان عندها وجهة نظر.
6: نعم.
4: هلأ بنحط الموضوعين على بعضهم ليهم كملين بعضهم، يعني بالأخير هو نوع من
5: ما في صح أو غلط. ما في مثلا أنت مع شارك أو تفكيرك صح أو غلط أو هو نفس الشيء.
4: لا.
5: بس هي تناغم.
4: وبنرجع نرجع بنقول نرجع بنحكم الشرع.
6: أيوة.
4: يعني اهم شيء نحن عنا القاعده هي الشرع.
6: الشرع بالاول.
4: نحن هون عم نعمل حرام، اوكي ما عم نعمل حرام، طيب في شيء مكروه كمان، طيب فينا لكن نستغني عنه لهيدا المباح.
6: نعم.
4: اذا كان بيزعج الطرف الثاني.
6: نعم.
4: اذا كان حرام فورا نمتنع عنه الحمد. أكيد. لله. واذا كان مكروه كمان بنحاول انه ما نعمله، نعمل الشيء الاحسن.
6: نعم.
4: حتى نكسب ثواب، لانه بالاخير. نعم. العلاقه بنرجع بنقول مبنيه على عقد، وهذا العقد اللي هو أمام الله تعالى ويعني بالشرع نحن كتير بنحاول نلتزم بهذا الأمر.
6: نعم.
4: الحمد لله. وهذا سر نجاح العلاقة الزوجية يعني.
6: صحيح صحيح. بارك الله فيك. طيب شو دور الاحترام المتبادل باستمرار المودة بين الزوجين؟ يعني حكينا يمكن فيها بالأول.
4: yeah.
6: بس بحب كمان أنه ترجعوا تعقبوا عليها،
5: مثلا نكون open minded.
4: هي هي الريسبكت المتبادل بين المرأة والرجل، يعني أساسه إنه يفهموا بعض.
6: نعم.
4: ومثل ما قالت يعني بالنسبة للتقبل الآخر بالوضع اللي هو فيه.
6: نعم. والأخت هنا كمان قالت شغلة حلوة بالأول إنه الاحترام.
4: طبعاً طبعاً.
5: الاحترام.
4: احترام الرأي واحدة، حتى احترام المشاعر، حتى احترام هو شو تطلعاته للشخص إنه هو يعني حتى
5: بالمجتمع.
4: بالمجتمع
5: مثلاً.
4: نعم.
5: يعني محمد بيظهر لي كتير بيعطيني ثقة بنفسي، وأنه بيدافع كمان، أنه وين ما بكون بحس أنه بيدعمني.
6: نعم.
5: لأنه من احترامك من لألي
6: ما بيقلل من احترامي.
5: لا
6: من قيمتك. نعم.
4: يعني حتى حجي هيدا ظهر معنا وين؟ ظهر معنا بالشغل مع بعض. يعني في كتير أزواج يمكن لما بتحطيهم مع بعض يشتغلوا مع بعض على طول بتلاقي في بيناتهم تنشن، أحيانا بيصير في افتراق بين بعضهم، بس الحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله. يعني نحن يعني هذا بقوله لأنه يمكن ظاهر، وهذا أنا اللي بحسه أنه فعليا نحن لما عم نشتغل مع بعض يعني صرنا هلأ نشتغل بأكثر من موقع.
6: نعم.
4: مع بعضنا البعض يعني
6: حتى بتتقربوا من بعضكم إسا أكثر.
4: صحيح صحيح. يعني أنا مثلا بقول أنا مثلا بحب نشاط الكشاف.
6: نعم.
4: أنا أول صغير مثلا لما كان عمري مثلا 6 سنين أبي حطني بالكشاف وبقيت بالكشاف، فيعني مثل ما بيقولوا هيدي العمل الكشفي مثلا ربي عندي. هلأ هي ما كانت تحب العمل الكشفي بالأخص بلبنان، بس لما جينا لهون قلت لها نحن في مجال نشتغل للدعوة، مجال حتى نستفيد من وقتنا نفيد الأولاد الجالية إلى ما هنالك، فهي حبت هالشي وصارت تشتغل معي بالعمل، وصارت هي تسبقني على العمل.
6: نعم.
4: أحيانا في بعض الأحيان هي تسبقني على العمل، أو هي مثلا تفكر عني بشيء المطلوب نعمله.
6: نعم تساعدك فعينا.
4: فهيدا كان كان مكمل لألي بهيدا الأمر. نفس الشيء بالأعمال التانية اللي هي الأعمال اللي نحن بنعملها بالفولونتيرينج وورك، يعني كمان هي بحسها بتكملني بهيدا العمل.
6: نعم.
4: يعني بحس حالي احيانا لما بكون لوحدي انا بحاجه لها تكون حدي.
6: نعم.
4: فعليا
6: تعودت عليها.
5: تعودنا على بعض.
4: هي هي عاده بنفس الوقت خلص صار عندك شريك.
6: نعم.
4: بوقف فيك تستغني
6: عنه. نعم صحيح. يعني صارت كمان بهالطريقه بتتفهم شغلك وعملك ووقتك وبتقدر لك اياه، انه بتعرف قديش عم تتعب فيه.
4: نعم. هي عم تحس فيني، يعني بتصير بتحس فيني اكثر.
5: حتى هو بالبيت بيساعدني كمان.
6: yeah. هيدا اللي كنت بدي فوت فيه yeah. انه yeah. الموضوع انه هل yeah. بيساعدك بالبيت بأمور البيت كمان؟
5: بيساعدني بالبيت.
4: لا
5: تلاقي تنام نشتغل دوت. ما بنطلع الصبح ونرجع العشية على البيت.
6: فأكيد بدك معين.
5: صح.
6: اللي أنت عم تعينيه هو كمان سبحان الله عم يعينك بالبيت. واللي شيء يعني طبيعي إنه الرسول علمنا إياه إنه الرجل إنه يعين زوجته بالبيت.
4: نعم مية
5: بالمئة. أنا I appreciate him.
4: بارك الله فيك.
6: الله يحفظكم. طيب كيف بتحافظوا على الحب والتجديد بحياتكم الزوجية مع مرور الوقت؟ يعني هلأ ما شاء الله كان قلتي لي أنه تعديتي لعشرين سنة،
5: حنفوت على 24
6: ما شاء الله كان. فبتلاقوا أنه هيدا العلاقة بينيتكم بتزيد عم تزيد ولا بتخف ولا حسب أوقات؟
5: أنا بحس كل ما نكبر كل ما عم نحب
4: تقوى أكثر.
6: نعم
5: عم تكبر بيناتنا،
6: تتعلقوا ببعضكم أكثر.
5: بحس حالي أنا معلقة فيه أكثر، هو كمان معلق فيني أكثر. مثلا إذا إجا على البيت ما لقاني جي وأنا أمكن
4: يعني منحس أنه فعليا كل ما عم عايشين مع بعضنا أكثر بنحس أنه
6: بقى فينا نفترق عم تقوى أكثر.
4: يعني حتى أحيانا لما مثلا بيكون عندي مشوار شغل بيطلع سفر مثلا، أول شغل يفكر فيه أني أخذها معي. ما بحس حالي اني لو بدي اروح لوحدي ما حقدر.
6: بتكملك هي نصك الثاني
4: فعليا هيك يعني. وصارت يعني بالسنوات الاخيره يعني اخر 6 سنين 7 سنين يعني اي مشوار عم اروحه ولو كان شغل عم بتكون هي معي. يعني بكون مرافقه معي، بكون مساعده معي. بحط لها اسمها بانه تكون بعمل مهم انه حسها حدي
6: تكون معك.
4: عرفتي كيف؟ لو كنت بأوضة تانية وأنا بأوضة بس بحسها أنه
6: هي موجودة.
4: موجودة يعني هيدا
5: من عين بعض.
4: من عين بعض. هلأ نحن يعني إجمال الحمد لله رب العالمين، يعني الله تعالى يبارك بأوقاتنا. يعني منلاقي أحيانا وقت لبعضنا البعض. يعني أحيانا مثلا نطلع بكير نتروق سوا مثلا، هيدي بشرب فنجان كوفي سوا،
5: بياخذني مشوار بياخذ ديزا او شيء، انه هذا الوقت لالي ولاله
4: نظبطها يعني.
5: زين ما بيتركنا بس انه بنجرب
4: بنجرب نهرب منه.
6: مثلا هذا زين الصغير
4: اصغر
5: هلا هو ما له كثير صغير، هيز 11 ناو بس بضله
6: خلص بضله هو البيبي.
4: ما بيزعل.
6: الله يحفظه.
5: هي كمان كل ما بيكبروا الاولاد بيقولوا مثلا بيكبر همهم.
6: صحيح.
5: وحياتنا مثلا بتنشغل كيف بدك بقى تأمني لهم لالهم.
4: تأمني لهم.
6: صحيح.
4: الحمد لله يعني احنا اولادنا عايشين معهم مش كأب وام، يعني فعليا يعني كأخ
6: وأخ. أب وام وأخوة ورفقة.
4: نحسسهم يعني نحن اخواتهم يعني. نعم. اكثر ما انه انا ابوك بدك تعمل بدي، لا نحسسهم نحن اخوات حتى يكونوا مرتاحين.
5: هيدا الكوتش
6: قاسيين عليهم حتى تقدروا تفهموا
4: حتى يضلوا يعني متعلقين فينا يعني. نعم. بتعرفي انت بهالبلد بالاخص يعني لما بيكون في شدة بمحل معين بيصيروا هن الاولاد بيروحوا.
6: نعم.
4: يعني بتركوكي بيروحوا يعني. نعم. ما فيك
6: يعني تركين لهم المجال بحال انه حابين يسالوا شيء ما يخافوا انه يجوا يسالوكم. نعم. يجوا يسالوكم وهن مرتاحين مطمنين انه انتم حتتفهمون.
4: نعم.
6: نعم. يعني ولا مره سافرت اخ محمد وتركت لهنا هون؟
5: مره واحده.
4: امتين؟
5: لما رحت على لبنان.
4: لما رحت نزلت انا وبديع يعني ما نزلت لوحدي حتى يعني. عرفت كيف يعني حتى يعني
5: حاولت هلا بقول له تركت
4: حتى اخذ حدا يعني من ريحته مثل ما بيقولوا معي. فوقت نزلت يعني كان نزلت بمهمه يعني نزلت بشغل يعني ما سافرت يعني ما غبت كثير يعني 10 ايام بس. حتى يعني هي لما اجت فتره راحت 3 اسابيع نزلت كمان على لبنان مع الاولاد كلياتهم. انا هيدا كان جدا صعب علي بس اللي واساني بوقتها انه الحمد لله كان عندنا دوره دينيه كنت عم اجي كل يوم من الصبح لعشيه بشكل اني بحس حالي اني عم اعبي وقتي بس كنت فقدان لهم كثير وقت.
6: اكيد اكيد. ولكن انا بحس احيان الزوجين بحاجه انه احيان يبعدوا شوي عن بعضهم لحتى بيزيد الاشتياق لبعض. نعم. لحتى لما يرجعوا بحس الطرف الاول قديش هو بحاجه. صح. وفقد له للطرف الثاني.
4: هلا هيدي بحسها حذري امتين لما أنا بيجي بقعد بالمكتب وهي بكون قاعدة بمكتبة بالنهار بحس إنه في اشتياق فبرن لها تليفون. ما بيكون في شيء، ما في شيء بس برن لها تليفون بس مش أسمع صوتك بسكر التليفون يعني. في أحيانا يعني هي مثل ما عم تقولي إنه أحيانا يمكن بحاجة الإنسان بس ما بحسها على طول أنا.
6: لا ما يعني مش على طول أكيد. بين يعني فترة والتانية.
4: صحيح.
5: هي أصلا انشغالات الحياة كمان
4: كمان
5: شيلك يعني مثلا أحيانا إنه قد تمرق مثلا ما اجي على البيت انا لحتى وقت مأخر، عندي مواعيد للاولاد وتشيرينج او تريننج، محمد قد يكون عنده اجتماع او درس من عشية شغل كمان.
6: نعم.
5: ما بيجي على وقت مأخر احيانا.
4: نعم
6: كي. نعم سبحان الله. يعني اثنيناتكم شغالين وقتكم والحمد لله بطاعة الله.
4: الحمد لله. يعني احيانا بقول لك انا بجي على البيت من عشية ما بدي احكي مع حدا يعني هي بتحس علي فهي مثلا بيقول بتقعد بمحل اللي بتقعد فيه بالعادة إيه. وبتتركني أنا قاعد
5: إيه بيكون عندنا من عشية ساعة صفة
4: يعني
5: هو بيقعد على الأخبار و...
4: إيه براجع أخبار وإلى ما هنا
5: إيه وأنا بعد
6: تعدي فترة رياحة لإلك نقاها
4: مثلا بس نعم. بعدين قبل مثلا ما نطفي وهيك نقعد شوي مع بعض
6: نتحدث شوي
4: إيه.
6: الحمد لله نعم. طيب شو هو الأثر الدعم النفسي والتشجيع بيتجاوز صعوبات الحياة؟
4: هلا مهم هيدا السؤال يعني لأنه بالأخير بيكون الإنسان نفسيا مرتاح مع الشخص الآخر اللي هو الشريك تبعه بيحس حاله عم ينتج
6: نعم
4: وهيدا الإنتاج يعني بيكون نتيجته إن كان على شغله عمله ولا إن كان على حتى حياته العادية اللي هو عايشها. فالدعم النفسي لما بيكون يعني من تقوية شخصية إنسان يعني يقدم ما إنه يتراجع إذا كان بده يعمل أي شيء فهيدا يعني موجود بيناتنا يعني أنا مثلا بدي أقوم بعمل أحيانا بستشيرها بسألها هي بحسها أنه إيه بتدعمني
6: تدعمني
4: من حيث الفكرة مثلا تدعمني من حيث لا المطلوب تعمله لو كنت أنا ماني معك يعني هيدا
5: ما بس بالعمل كمان بالتربية الأولاد
4: حتى بتربية الأولاد يعني نعم
5: مثلا we make at one point كرمال للتربية الأولاد مثلا قد أنا مثلا رخي من هون أو هو يشد شوي من هون قلو لا ليك أنا انه بشوف اذا بنعمل هيك هيك مع الاولاد يمكن احسن وهو كمان نفس الشيء بيقول لي يعني بنتفق كمان على تربيه الاولاد كرمال الاولاد يعني
6: اكيد
5: عشان هن كمان يكونوا مرتاحين
6: نعم
4: وطبعا
6: نعم.
4: يعني نحن بنحاول نخليهم بالجو تبعنا يلي ما انه اوكي خلص روح اعمل اللي بدك اياه لا خليه بقلب الجو تبعي بس اعمل اللي بدك اياه قدامي عرفتي كيف يعني بشكل انه اوكي نحن رايحين على درس الدين كلهم بيروحوا معنا على درس الدين نعم. رايحين مثلا على احتفال كلهم بيروحوا معنا على الاحتفال عندنا مشاركة بعمل بالاحتفال كل واحد منهم بعطيه مهمة
6: هيدا المطلوب انه يعني تشاركون بعملكم ما انه يعني مثلا انه مشغولين انتم على الاخير الاولاد متروكين الاولاد عم تشاركوهم معكم بالعمل اللي انتم عم تقوموا فيه
4: هلا انا بقول لك يعني الاولاد يعني عندي لما كنا بلبنان يعني كنت انا مغرقهم معي بالشغل يعني اي نشاط بدي اعمله بيكونوا هن معي وحتى هي بتكون معي بس هاني بأستراليا سأكت يعني انخرطوا أكثر بالشغل مثلا بقول لك مثل زين ابني يمكن كان عمره أسبوعين نزلت على أول نشاط معي كان عمره أسبوعين بحامله بإيدي يعني كنت نازل على النشاط حطيته بالبوكيت ومش نزلته على النشاط ومن وقتها
6: تعود خلاص
4: بيقولوا تعود يعني حتى يعني لما بيكون مثلا عنا افطار مثلا عم يساعدنا بالافطار كان عمره 3 سنين يعني عم يجر الكراسي وعم يعني بتحسي انه خلص صار
6: تعود على هالامور
4: صارت حياته انه هيدا يعني اللي الحمد لله رب العالمين اللي ربينا الاولاد عليه على حب انه يشتغلوا عمل لله تعالى اول شيء بفيدهم لهم لاخرتهم بنفس الوقت بيقوي لهم السكيلز اللي عندهم بيقوي لهم الشخصيه اللي عندهم دلهم منتبهين على العمل
6: اكيد وكل ما يعني واحد منكم دعم الثاني وشجعه ينشا اكثر كمان
4: طبعا طبعا
5: بتسهلي كثير امور يعني اذا بدك توقفي على كل شغله ما حتمشي الحياه
6: ما نعم ما حتنجزوا اعمال كثيره ولا سيما انه عملكم بالدعوه كبير يعني ما شاء الله كان نعم هل للتسامح دور باستقرار الزواج
4: اكيد
5: اكيد
4: اكيد يعني
5: الواحد يسامح
6: ما يحقد
5: لقدام يمشي
4: خلص كبر ظهره
5: يعني. اذا بده يضل واقف على النقطه ما بتمشي
6: نعم
4: يعني كان واحد من اللي لهم فضل علي كان يقول لي احمل معك محايه هيدا بالحياه العاديه يعني احمل معك محايه طنش محي عرفتي كيف يعني لا حتى الواحد يقدر يستمر والا اذا كان
5: لا ما بس حتتعب الشخص اللي ما انت حتتعب
4: انا حتتعب اكثر من الشخص اللي هو بيكون مثلا اذاني او بيكون هو ضايقني او اللي هو يكون بيكون عامل معي فصل معين مثلا طلع هيك واخرته وبعدين خلص
6: الدنيا بدها تمشي
4: بدها تمشي
6: اذا بده يوقف الواحد عند كل نقطه
4: صحيح
6: ما حينجز شيء
5: sometimes it is challenging هي احيانا فيها تحدي شوي لانه بتكسر نفس كمان
6: اكيد
5: وهيك بس الواحد كمان بده يفكر بالبيجا بيتش ما بس بأنه أنا بس حزت نفسي هالشي أو هيدا خلص الحياة ماشية والأمور ده تمشي
4: صحيح
6: إمتى بيكون التنازل مطلوب
4: فعليا هو تنازل بس كمان بنفس الوقت مثل ما قالت هناء بده يضحي يعني بده
6: يكون في تضحية
4: يعني هو تنازل تبعه يمكن يكون هو بمحل محق بس بنفس الوقت إذا عم يضحي للشخص اللي قدامه لأنه حقيقة بيعني له فالتنازل هو مرحلة من المراحل اللي هي إن شاء الله
6: ما بنوصل
4: لما بيوصل لمرحلة خلص خط مسكر حقيقة بده حدا يتنازل التاني حتى ما يوصل للشيء اللي هني ما بدهن يوصلوا له
6: أكيد.
4: أو اللي هو يعني نحن بنعرف إنه الحلال بين والحرام بين فما بدنا نوصل للمحل الصعب
6: مشان العلاقة الزوجية ما تتزعزع
4: الصعب نرجع بعدين فهون يعني لابد إنه واحد يشحط فريمات يتنازل يكسر نفسه كسر النفس جدا جدا مهم حتى يتهم نفسه أحيانا بمحل إنه أنا كمان غلطان يعني ما بس الشخص الثاني هو غلطان فهون بيكون يعني النوع التنازل بمحله يعني
5: كمان المحبة بتجيب مثلا
4: هي بتأثر
6: أكيد.
5: بتأثر
6: يعني كمان بنرجع كمان المحبة والاحترام فالواحد بصير في شغلات كتير ما شرط انه يقعد يتنازل عنها خلص صار شيء مفهوم بيناتكم خلص وصلنا لهون في خط احمر كمان انه ما حدا تعدوا اتنيناتكم
5: صحيح.
6: طيب سؤالي هلا مين فيكم اللي بيبدا الصلح بالاول عند الخلاف؟
4: انا
6: ما بعرف ليش انا توقعت هيدا الجواب منكم
4: هي واضحه
5: ام ايزيا
4: ما هو انا الان برجع بقول انا سبحان الله تعالى طبعاً هيك يعني باخذ وقتي يعني بيكون عندي شغله زعجتني ما دغري بفصح عنها يعني بفكر فيها باخذها بجيبها يمكن يكون بلاقي بمحل من المحلات في وجهه نظر ويمكن محلات لا ما عنده وجهه نظر بس انا خلص انه بياخذ وقتي بعدين يعني بس هي اللي بتبادر دائما يعني لو كنت انا غلطان معها هي بتجي بتبادر احيانا انه
5: بكسر نفسي بالخلص بالكلام. الله تعالى انه خلينا نرجع
4: سبحان الله يعني طبيعه هي طبيعه انسان
5: نهايه خلص
6: لانه يعني ما فيها شيء انه اذا يعني انت اكيد عندك اياها انه لا تجي مثلا انه تطلب منا مثلا اذا كنت غلطان انه السماح او
4: لا بعمل احيانا بعمل بس غالبا
6: هي بتبلش
4: هي بتكون مبادره يعني هيدي صفه جيده يعني الحمد لله
6: اكيد
5: انا هو اصلا لما بنختلف انا دغري بحب انه forgive انه خلص لا ننسى
4: نترك الموضوع يعني
5: هو بينسى
6: الحياه بدها تكفي
4: لا انا على فكره النوع اللي بهيك شغلات ما برجع بتذكرها يعني خلص قلت على جنب وخلصت يعني صحيح بياخذ وقتي بالتفكير بس ما برجع خلص بفتح مره تانية
5: قد مثلا هو هي تاكس مثلا هيز تايم ينام في تاني يوم ما في شيء بس خلص بكون صار فيني انا اطبخ لي غلي
6: نعم سبحان الله هو شغله منيحه انه ياخذ وقته احيانا لانه اذا اثنين معصبين واثنين بدهم يحكوا قد ما يفهموا على بعضهم وقد تزيد الخلاف يعني اللي بيناتكم اما لما هو بيروي بياخذ وقته بيفكر ام يمكن كمان انت بتكوني عم تفكري بنفس الوقت فالحمد لله بتنحل يعني ما بتطول هالشغله كثير نعم طيب كيف بتطبقوا قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله
4: يعني هيدي سبحان الله يعني مثل ما قلت لك التزامنا بالشرع والحمد لله رب العالمين الله تعالى من علينا من علمنا علم الدين والله يبارك فيهم ويجزيهم عنا كل خير يعني وهيدي من الأشياء اللي علمونا إياها وبتذكر يعني وقت الشيخ لما كان عم يكتب لنا كتابنا ذكر لنا إياه هيدا الحديث وقالنا أنه اقتدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهيدي سبحان الله قاعدة يعني
6: وهي اللي مشيتوا عليها الحمد لله
4: أيوة ومشينا عليها وارتحنا واللي حقيقة بيمشي على تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليم الشرع يعني بيرتاح وبيريح راسه
6: شيء أكيد مزبوط. طيب بحال أنه في خلاف بيناتكم هل بيصير شيء قدام الأولاد أو تظهروا لهم للأولاد أنه أنتوا على خلاف أو بيسمعوا أصواتكم ولا بيكون بيناتكم
4: غالبا لا يعني ما بتصير يعني إذا كان في شيء بيني وبينها عادة
5: It's not like fighting. ما في عياط وصريخ وهيك بس
6: حوار بشكل حوار
5: حوار اختلاف الرأي بس
6: ما بيتدخلوا هن خلاص انه بيتركوكم صاروا بيفهموا عليكم
4: حتى بيحسوا في شيء يعني
6: نعم
5: بيضحكوا الأولاد أحيانا
4: أحيانا بيشوفونا انه عم نحكي مع بعض هيك يعني بيستنونا عرفتي كيف يعني بالأخص يعني مثلا صفية بتصير مثلا انت حكيت عرفتي كيف يعني بشكل انه بياخذوها بطريقه انه بسطولنا اياها للامور يعني حتى هن بيساعدونا انه بسطولنا الامور
5: شايفه ابوك شو عم بيقول صفية هيك انه انا ما بدخله مشاكلنا اكيد انه بس انه هيك بس هي بس بتكون اختلاف الراي
6: نعم نعم الحمد لله
4: سبحان الله تعالى وحتى يعني نحن يعني الحمد لله رب العالمين حتى مشاكلنا اذا كان في مشاكل ولا مره طلعت لبرا وهيدا الشيء كمان مهم جدا بالبيت
6: أكيد.
4: لانه البيت
6: أكيد.
4: مثل ما بيقولوا غرفه مسكره
6: صحيح.
4: وهي المطلوب تضل مسكره يعني الشيء اللي بيصير بين الزوج والزوجه يعني فعليا ما المطلوب يعني مثل ما بيقولوا ينتشر وين ما كان.
6: أكيد.
4: لما ينتشر بتزيد المشاكل.
6: صح.
4: ما بتخف. لأنه هذا بده يتدخل من هون وهذا بده يتدخل من هون وهذا بده يتدخل. يعني حتى أنا وياها لما تزوجنا يعني مثل ما بيقولوا أهلنا هن أهلنا عملوا لنا حدود. يعني إذا بدي أجي أنا زعلان على البيت أمي بتقلي تروح لعند مرتك. إذا هي مثلا متضايقة أما بتقول لك وين زوجك يعني بشكل أنه
6: ساعدوك على هالأمر.
4: أيوة ساعدونا على أمر أنه اللي بيناتكم بيناتكم ما تجوا تقولوا لنا شيء. والحمد لله رب العالمين ولا مرة استعنا بحدا حتى يحل لنا مشكلة أنا وياها. إن شاء الله ما بتصير يعني
6: إن شاء الله.
4: يعني أهلا كان من ناحية يعني عمتي أنا ما بعتبرها حماية يعني ما بعيط لها عمتي.
6: نعم.
4: وهي نفس الشيء لوالدتي ما بتقول لها حماتي بتقول لها مرت خالي يعني يعني بشكل انه فعليا يعني ما في هالعلاقه الحما والحمايه والمرفق اللي بالعاده احيانا في منهم يمكن عندهم مشاكل فيها بس نحن الحمد لله ما في عنا اياها
6: الحمد لله.
4: حتى يعني ولا مره استعنا فيهم لشيء بخص علاقتي انا وياها
6: الحمد لله.
5: انا بشوف هذا الشيء غلط اللي بيحكي لبرا. هو اسرار البيت خلص بيضل بالبيت وبتنحل بالبيت. لانه انت بتنسي شو صار معك وهو بينسى شو صار
4: غيرك معه. ما بينسى
5: بس الام مثلا حتضل تفكر باولادها مثلا ببنتها او ابنها او الاب يمكن يضلوا حقد عليه.
6: صحيح.
5: أب إنه أنت يمكن نسيت القصة وأبوك نسيته وعم يفكر.
6: نعم.
5: شو عمل ببنتي. نعم. هيدا
6: هياخد يمكن منه موقف. نعم. إنه عمل بنتي هيك وساوى فيها هيك. نعم. هيدا هو الشيء الصح.
4: وعلى فكرة يعني كمان الأشياء اللي بتنجح العلاقة الزوجية كعلاقتهم حتى إن كان هو علاقته مع أهله وهي علاقته مع أهله. يعني بمعنى فعليا يعني أنا إذا بدي شيء لأهلي بتلاقيه أسرع مني لحتى تلبيهم. أنا أحيانا بياخد وقتي بس هي بتلاقيه أسرع مني لحتى تلبيهم.
5: أحيانا
4: أنا هي بدأ شيء لا أنا بكون أسرع مني لحتى تلبيهم. ليه؟ لأنه بعتبر أنه مثل ما بيقولوا عطوني جوهرة
6: بيقولوا
4: أنا أحافظ عليها بإني أكرمهم وهي نفس الشيء يعني عم تعمل. نعم. يعني نفس المبادرة
6: يعني هو هيدا المطلوب أنه الزوجة تكرم أهل زوجها.
4: صحيح.
6: وهو بالمقابل نفس الشيء بده يكون. طيب شو النصيحة اللي بتقدموها للمقبلين على الزواج؟
5: هي الزواج ما نو هين it's a challenge. هي شوي challenge in a way. مثلا كل واحد جايب تربية وعقلية ونفسية بس بتكون تتعودوا انه تدمجوا هالاثنين مع بعض.
6: نعم.
4: كملوا بعض.
5: كملوا بعض. صح. ما نو الحياة مثل المسلسلات انه هيك كلها flowers وbutterflies وهيك. في صعوبات كتير بالحياة وفي ايام حلوة كتير كمان بس انه it's not all
6: مثل ما بيوصفوها بالمسلسلات.
5: ما كل شيء بالهدايا وبالسفر وبالبيوت وبالماركات انه اتس يعني هيدي الاشياء بتجي بعد انه ما شيء doesn't mean anything in a marriage. marriage هو الاساس انه
6: الوفاء الحب والتفاهم والاحترام
5: والمودة.
4: هي نصيحه للشاب او للبنت اللي هن مقبلين للزواج يعني لابد اول شيء ياخذوا وقتهم. مش انه انا والله عجبني هالشاب خلص بدي اياه أو عجبتني هالبنت خلص بدي إياها. خلال شهرين كانوا متزوجين بعد شهرين طلقوا.
6: صحيح.
4: شو السبب؟ سبب لأنه أصلا ما أخذوا وقتهم بالتعارف على بعضهم البعض.

0: يعني هن بيكونوا بالأرض وأحيانا بيكونوا فوق، يعني كل واحد يعني بيمروا بحالات، فهيدي لابد إنه يفهموا بعض، يتعودوا على بعض أكثر، ياخذوا وقتهم وما يفكروا بالأشياء الغير يعني مثلا بيقوا طبيعية. يعني في منهم أحيانا بيصطنع إنه أنا شغلة، كون على طبيعتك، لأن بالأخير بدأ تكشفك
1: أكيد.
0: يعني هيك ولا هيك بدأ تكشفك،
1: بدأ يجتمعوا ببيت واحد، بده كل شخص يتعرف على الآخر، يعني خلص على طبيعته مثل ما قلت. في شغلة كمان، أحيانا الزوجين لما أول ما بيتزوجوا بيحاولوا شخص بده يكسر التاني أو بده يسيطر على التاني، إنه أنا المسيطر بدي يكون.
0: هيدا غلط، يعني بالأخير يعني أنا لما بدي فوت على البيت خلص هذا البيت هو الزوجة قاعدة بقلبه، يعني بدي يكون أنا متطاوع معها بالشي اللي هي بدها إياه بالبيت. نفس الشيء لما أنا وياها نطلع برا هي بدها تتطاوع معي بالشيء اللي أنا بدي إياه برا. ما في شيء اسمه مثل ما يقولوا هيمنة وسيطرة. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما مع زوجاته ما اشتغل معهم بأسلوب الهيمنة والسيطرة، بالعكس أسلوب المودة والرحمة والألفة، وهذا اللي بينجح الحياة الزوجية. نرجع منقول على أنه التفاهم جدا جدا مهم،
2: التزام بالدين.
0: التزام بالدين هذا هذا
2: أساس
0: أساس هذا نحن حكينا بالأول إنه هذا أهم شيء.
2: أهم شيء صح.
0: زيادة على هيك ما يطلعوا بغيرهم يعني ما يطلعوا بغيرهم ليكوا هيدول كيف شو بدي أعمل مثلهم. لا ما تقلد غيرك، أنت خليك على طبيعتك، عمل لي اللي أنت.
1: كن أنت.
0: كن أنت. كن شخصك. يعني ما تفكر إنه فلان عمل هيك أنا بدي أعمل مثله. رفيقتي زوجها جاب لها سيارة بدي زوجي
1: كمان نفس الشيء بالنسبة للزوجة،
0: يحافظ على اللي عنده وينتبه على اللي عنده. نفس الشيء هي تحافظ على اللي عنده وتنتبه على اللي عنده بالمستوى اللي هن عايشين فيه.
1: أكيد أكيد بيطلعوا مع بعضهم درجة درجة وبيوصلوا إن شاء الله تعالى. نعم. طيب بختام هاللقاء بشكركم على الكلمات الجميلة وهالروح الطيبة بيناتكم اللي شاركتونا فيها وشاركتوا المستمعين كمان. نسأل الله أن يديم المودة بيناتكم ويجعل بينكم حياة عامرة بالإيمان والسكينة والمحبة، وبنتمنى لكم يعني لألكم ولأولادكم حياة دائمة وسليمة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى.
0: الله يجزيك خير حجة ويبارك فيك ويكرمك ويبارك بزوجك كمان.
1: آمين.
0: وطبعا أنتم بنعتبركم قدوة لنا على فكرة، يعني
1: الحمد لله.
0: الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم ويبارك بهالإذاعة الطيبة.
1: آمين.
0: يلي دائما دائما بتحاول تظهر الشيء اللي المطلوب الناس تمشي عليه اللي هو أمر الدين، بالإضافة لأنه الالتزام بمكارم الأخلاق اللي علمنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: الحمد لله. يعني هالكلمات اللي قلتوها أنا أكيد حتوصل للقلوب المستمعين لقلبهم لجوا.
0: إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم. الله يحفظكم.
3: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

ما أشعر الكرم واني فرع منهم امي انا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بوي.

الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

0: شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي. يبا أسد الله مولانا علي، يا ابن عم النبي في جيرتك إمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن. يا صديق راعي اللوى شيخي عمر عثمان علي يا يابا
1: الله الله ما شاء الله.
0: صديق أبو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا سعد سعيد ابن عوف.

0: خلقك الله أيها الإنسان وأودع فيك من النعم ما لا يعد ولا يحصى. قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أعظم هذه النعم خلقك في أكمل صورة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإن من أعظم النعم في جسمك العينين، فقد من الله علينا بها وخصها بمزيد عناية، وذكرها في كتابه العزيز فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الأعضاء الثلاثة خصت لشرفها وفضلها، فإنها مفتاح لكل علم. أفليس حري بك أن تشكر خالقك الذي تفضل عليك بهذه النعم؟ بلى، بل هو واجب عليك، ويكون شكرك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فلا تستعمل جوارحك بما فيه معصية الله، فلا تنظر إلى مسلم باستحقار، ولا تنظر إلى شيء أخفاه صاحبه عنك، ولا تنظر في بيت غيرك بغير إذنه فيما لا يرضى. ومن معاصي العين أيضا نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية أو كفيها بشهوة، وكذا إلى سائر جسدها ما عدا الوجه والكفين ولو بغير شهوة. والمراد بالأجنبية هنا من لم تكن حليلتك ولا من محارمك. ومن المحارم الجدة والأم والخالة والعمة والأخت والبنت وبنات الأبناء. وكذا يحرم نظر المرأة إلى عورة الرجل غير الزوج، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. أخي، احفظ جوارحك عن الآثام، فكل جارحة تستعملها فيما حرم الله فإنها تشهد عليك يوم القيامة. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. روي أن أحد السلف مضى عليه 90 سنة وهو يثب كوثوب الشباب، فقال له رجل: ارفق بنفسك فإنك كبير في السن. فأجاب الرجل الصالح: هذه الجوارح حفظناها في الصغر عن معصية الله، فحفظها الله لنا في الكبر.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

تحية لكم. أظهر تقرير جديد أن أستراليا أصبحت المقرضة والمستثمر الأكبر في مشاريع البنية التحتية في منطقة المحيط الهادئ، متجاوزة الصين، في وقت تواصل فيه الحكومة الفيدرالية توجيه مليارات الدولارات إلى المنطقة عبر المساعدات والقروض الإنمائية. وبحسب التقرير، حافظت أستراليا أيضا على صدارتها لقائمة مانحي المساعدات، إذ قدمت 37% من إجمالي الإنفاق التنموي في عام 2024، متقدمة على نيوزيلندا والولايات المتحدة والصين واليابان. ويشير التقرير إلى أن أستراليا وقعت منذ عام 2021 اتفاقيات قروض جديدة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي، في حين أكد الباحثون أن نجاح هذا التوجه سيقاس بإنجاح المشاريع في مواعيدها وضمن موازناتها ومن دون تطبيق أعباء مالية غير مستدامة على دول المنطقة. أكدت الحكومة الفيدرالية أن أستراليا سجلت للمرة الأولى انتقالاً محلياً لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة H5 بين الطيور البرية بعد رصد إصابات في طيور بحرية في جنوب أستراليا. وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إنه لا توجد أدلة على انتشار الفيروس في مزارع الدواجن أو تأثر الصحة العامة، لكن السلطات تتوقع رصد إصابات إضافية بين الحيوانات البرية مع مواصلة إجراءات المراقبة والتدابير الوقائية لحماية الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بحجة إبحارها في مسار غير آمن، مؤكدة مواصلة سيطرته على المضيق. كما أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ أطلقت نحو قواته في هجوم وصفته بالمباغت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستوجه ضربات قوية إلى إيران، مؤكدا أن الهجوم على القوات الأمريكية لن يمر من دون رد. وفي السياق نفسه، أعلنت السعودية تنفيذ ضربات ضد أهداف لجماعات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، فيما أدانت طهران الهجوم وحملت الولايات المتحدة وحلفائها مسؤولية توسيع دائرة الصراع. ومن جهتها، دعت قطر إلى الالتزام بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، في حين جددت إيران التمسك بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً ما لم توافق سلطنة عمان على مقترحها المتعلق بمسار عبور السفن. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراسيخ لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية. قتل 14 شخصاً على الأقل في هجوم مسلح استهدف قرية بولاية بينو وسط نيجيريا، فيما فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث الذي يأتي في ظل تصاعد العنف المرتبط بالنزاع على الأراضي ومصادر المياه بين المزارعين والرعاة في منطقة الحزام الأوسط. أخيراً، ارتفعت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوب غرب اليابان إلى 13 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت أنقاض مركز تجاري ومصنع، وسط تقارير عن مفقودين وأضرار واسعة في المباني والبنية التحتية. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الصباحي من توام FM.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد، المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم إف إم سبونسر.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
9: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت، تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
10: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
11: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia from the 2nd of August to the 20th of September. Join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females age 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyyah, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
9: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
10: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، نحييكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو في هذا الصباح، صباح يوم جديد، يوم الخميس.

اليوم الخميس 15 من شهر صفر للعام الهجري 1448، وهو 30 من شهر تموز يوليو للعام 2026. نسأل الله تعالى أن يجعل يومكم هذا مليئا بالطاعات والخيرات والنجاحات، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السعادة والطمأنينة، ونسأله أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. اللهم عجل بالفرج وفرج كربات إخواننا من كانوا وحيث كانوا يا رب العالمين. اللهم الطف بأمة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام يا الله يا الله. نسأل الله أن يشفي مرضانا، اللهم أمين، ونسأله عز وجل أن يستجيب دعواتنا وأن يعطينا وإياكم مرادنا من الخير، اللهم أمين. فلنبدأ يومنا بذكر الله والتوكل على الله، فهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. توكل على الله عزيزي المستمع، وفوض أمرك إلى الله تعالى، وانطلق راجيا الثواب من الله تعالى عند القيام بعمل الطاعة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، آمين.

إذن مستمعينا الكرام، بدأنا معكم بذكر الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام، وبالدعوات سائلين الله التوفيق لنا ولكم. اللهم أمين. ربنا وفقنا لكل خير واجعلنا من عبادك الصالحين. أحبابنا الكرام، كمان دائما من فترة لفترة منذكر أنفسنا وإياكم أيضا بحضور مجالس علم الدين من أهل العلم الثقات، لأن الإنسان فرض عليه أن يتعلم ما هو واجب عليه من علوم الدين، اللي هو الفرض العيني من علوم الدين، العلم المتعلق يعني بأمورنا اليومية. الإنسان بده يتعلم أمور الصلاة، أركان وشروط الصلاة، أركان الوضوء وشروط الوضوء، ويعني أشياء من حاجاتنا اليومية، كمان للزكاة للي هو معه مال بده يزكي، الحج للمستطيع، وأمور الصيام لما الإنسان بده يصوم شهر رمضان. فهذه الأمور تجب على كل شخص بعينه، مشان هيك اسمه الفرض العيني من علم الدين. واللي بيهمل هالشي بيأثر فيه، بيكون عاصي نعم، واقع في ذنب من الكبائر. فالإنسان بده ينتبه ويولي هذا الأمر اهتمام، ما بس شغل للدنيا، أو يعني يصرف وقت قليل لأمور الآخرة والباقي كله أمور دنيا، إنما الإنسان بده ينتبه على نفسه، لأنه بده النجاة يوم القيامة. فالإنسان بعد وفاته، لما الإنسان بينزل بالقبر، ما في عودة ليصلح ما أفسد. الآن هي فرصتنا للعمل لما يرضي الله عز وجل. فهل هذه الفرصة الإنسان يبحث ويعني يسأل ويستفسر ويتعلم حتى ينجي نفسه إن شاء الله تعالى يوم الدين. أفضل ما تنفق فيه الأوقات أحبابنا الكرام هو تعلم علم الدين. تعلم علم الدين بيحصن الإنسان، بتصير تعرف الحلال من الحرام، بتعرف ما بس يعني بيشوف الإنسان الناس شو عم تعمل بيقلدها، إنما هو الإنسان لنفسه بيعرف شو هو الحلال شو هو الحرام، ما هو الفرض والواجب، وما هو العمل الصحيح العمل الفاسد، ما هو الكفر وما هو الإيمان، حتى يجتنب ما هو محظور، وهو يعني بيجتنب ويبتعد عن الأشياء المحرمة وبيأدي الواجبات التي فرضها الله عليه، حتى يكون إن شاء الله على الدرب القويم الذي يوصل للجنان. فنسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإنسان إذا أراد الله به خيرا بيتعلم هذه الأمور، بيعرف أمور الدين والأمور اللي بيحتاجها، فالإنسان بده يسعى لهذا الشيء. فإذا لقى حاله مقصر في أشياء ما بيعرف شو هي، ما بيعرف كيف، ما تعلمها بحياته، إنما بس يعني بيسمع بيقلد، عفوا يعني بيقلد، فبده يتعلم هذه الأمور من أهل العلم الثقات ليتأكد أنه عم يؤدي العمل بالشكل الصحيح كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فنصيحتنا لألنا أولا ولألكم أحبابنا الكرام أنه الإنسان يعطي وقت لهذا الأمر ويتعلم علم الدين، لا سيما الفرض العيني من علم الدين الذي يجب على كل إنسان مسلم أن يتعلمه. فهذا أمر مهم جدا نعطيه اهتمام، حتى إن شاء الله نكون مثل ما قلنا ماشيين على الدرب الصحيح بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم، وفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

أفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. متابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات، وكمان عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-4797-0727-2747. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.5. أخبار السير، ما في عنا جديد، نتمنى لكم السلامة. ومننتقل لحالة طقس اليوم سريعا حتى يكون معنا متسع أكبر لفترة الخدمات. ومثل ما ذكرنا خطوطنا مفتوحة لكم، لتشاركوا معنا على 970-727-4797-9707-2747-9707-2747. بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، بتتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس مشمس وصافي، والحرارة بتتراوح أو متوقع توصل بأقصها ل 17 درجة مئوية، حاليا حوالي 13 شعور فيها حوالي 7 بمدينة سيدني. نتابع معكم أحبابنا

0410-830-930. رقم الواتساب لرسائلكم وأيضاً الإيميل contactus@2mfm.org.au. إذن contactus@2mfm.org.au. كمان منتابع ومع أنشودة خذني لطيبة.

أحبابنا الكرام، كمان وردنا بعض الرسائل، وخاصة في بعض الأشياء وردت من خلال الواتساب بنرجع نذكرها، وفي أشياء كمان رسائل جديدة وصلتنا نعطيكم فكرة كمان، ومن عيد بعض الأشياء اللي وردت سابقا واللي طلب منا إعادتها.

وصلنا رسالة في الأخ الكريم عم يقول بده جراني فلات أو استديو بلاكيمبا وضواحيها بانش بول وايلي باك بيلمور. إذا حدا عنده جراني فلات أو استديو للإيجار يتواصل مع الأخ الكريم على رقم 0433 413 703. So this is as our brother mentioned in this message through WhatsApp. He's looking for a granny flat or a studio in La Kimba, Punchbowl, Wiley Park, or Belmore, or the surrounding suburbs. And the phone number is 0433-413-703. 0433-413-703.

كمان مستمعينا الكرام، وردنا يوم أمس في غرفة ضمن بيت بشيرينغ هاوس يعني بمنطقة ماريلاند معروضة للإيجار ب $250 بالأسبوع، بيضمن الفواتير يعني بس تدفع $250 ومفروشة جاهزة للسكن، وفي كمان باكيارد بالبيت أكيد. يعني كما ذكر بالرسالة والرقم 0402-963-058. So Dylan says, as we received this message also, there is a room for rent, furnished room ready in Maryland, $250 per week. So it's in a sharing house, $250 including bills. So you just pay $250 as mentioned in the message, and the phone number is 0402-963058. 0402-963058. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام، في عنا مطلوب بيت 3 غرف نوم للإيجار بالمناطق المجاورة. إذا حد عنده بيت معروض للإيجار يتواصل معنا، إذا بتحبوا تطلعوا على الهواء أو يعني تخبرونا عن البيت، يعني خصوصا البيت للإيجار تحت الهواء، أو تبعتوا رسالة بيكون أفضل من خلال الواتساب على 0410-830-930 0410-830-930.

كمان أحبابنا الكرام كان معروض سابقا, نعم كان معروض سابقا كواد بايك ياماها رابتر 700R سبيشال إديشن 2013 موديل فور سيل موديل 2013 driven less than 30 hours as mentioned in the message, إذن مستعمل أقل من 30 ساعة, bought for $12,000 selling for $9,000, إذن سعره الأصلي 12,000 معروض ب 9,000 قابل للتفاوض negotiable price and the phone number is 0452-216-526 إذن أحبابنا الكرام كمان منتابع صارت الساعة تقريبا 9:50 حتصير 9:51 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو عم نستقبل اتصالاتكم على 97 0727 2747 إذن نسمع كمان شوي من أنشودة سيد الأمة.

كمان كان معروض أحبابنا الكرام للإيجار تو بيدروم تاون هاوس، غرفتين نوم بمنطقة إدمونتون بارك قريب من الترين ستيشن، مفروش كمان يعني في الأشياء الأساسية للفرش وسينجل بيد وكمان دايننج تيبل مع كرسيين، طاولة طعام مع كرسيين. تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0415-721-900. Two bedroom house for rent in Edmondson Park, just minutes away from the station, and the shops are suitable for a couple or students or a small family. And it's furnished with microwave, TV, fridge, dryer, washing machine, and as we mentioned, TV, we mentioned, and few other things, a single bed and dining table with two chairs. For more details, you can call 0415-721-900. It's suitable for couples, as mentioned in the message, or a small family, students, professionals. For more details, again, the phone number is 0415-721-900. 0415-721-900.

صلوا على هادينا وأكثروا من الصلاة عليه. نتابع معكم أحبابنا الكرام. نعم منعطر أفواهنا بالصلاة على رسول الله محمد، أخلصوا النية لله عز وجل وقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: كمان مستمعينا الكرام، كان في تي في سوني معروض للبيع 45 أو 50 إنش كما ذكر الأخ الكريم، 150 قابل للتفاوض. ما حأذكر الأرقام، حأذكر سريعا بعض الأشياء اللي وردت، واللي بيحب يحصل على تفاصيل أكثر يتواصل معنا ونحن بنعطيكم الرقم اللي بترغبوا تحصلوا عليه إن شاء الله تعالى. Sony TV for sale 45 or 50 inch as our brother mentioned, used for a little time, yeah, for little, little while. So إذا هل تي في معروضة للبيع مستعمل شيء قليل، 150 دولار قابل للتفاوض، 150 دولار negotiable. ذكرنا كمان في عفش بيت بكامله معروض للبيع بتشستر هيل، وكان بيت outdoor full furniture for sale in Chester Hill also with outdoors outdoor lounge or outdoor setting and a cocktail shop for sale in Belmore long lease and cheap rent. إذا محل كوكتيل معروض للإيجار، عقد طويل، عقد إيجار طويل والإيجار رخيص مثل ما ذكر. كمان في معروض للبيع PS4 مع 2 games و 2 controllers 250 دولار أو أقرب سعر. وفي نيو كمان ديجيتال لوك برين نيو سعره الأصلي 950 معروض 750 أو أقرب عرض، هو بيجي ديجيتس أو فينجر برينت وبتتحكموا فيه كمان من الابليكيشن. ويعني في كمان الموشن ألارم هني على البطارية 200 دولار أو أقرب سعر. في مطلوب أخذ للعمل بمحل منعيش ولو بدون خبرة. As we received this message also, our brother mentioned that he needs someone, a female, to work in Manoush shop, Lebanese pizza shop. Even if you don't have experience, they can teach you. And inshallah, if you'd like to get more details, you can call us and we'll give you the phone number inshallah ta'ala. مطلوب سائق شاحنه يكون عنده HR license ويسوق manual. They need a HR truck driver and should drive manual. كمان في عنا كان في جنوطة مع دواليب ل 200 series $600 و 600 دولار هني. Three off-road and one spare brand new tire. $600. وكمان في كورولا موديل 2005 سيدان 260 ألف ماشي تقريبا، ما فيها ريجستريشن، كانت معروضة ب 2000 دولار أو أقرب سعر بمنطقة تشستر هيل. وكمان كان في يونت عمره سنتين بساوث جرينفيل، بالكوني كبير. كمان قلنا هو 2 بيدروم، واحدة كبيرة مع built-in wardrobe و gas cooking private parking. وبيحبوا يبدلوا، هو housing commission بيحبوا يبدلوا على باراماتا تشستر هيل نورث ميد. يعني تفاصيل أكثر فيكم تاخدوها من خلال الاتصال إن شاء الله، تتصلوا فينا بنعطيكم الرقم.
1: كل من يصلي مرة عشرة مثال
0: يلقى. نعتذر، في عنا اتصالين حنستقبلهم سريعا إن شاء الله. الاتصال ألو، عفوا، معنا اتصال على الهواء. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أحمد؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير،
2: الحمد لله. أنا أبرم على ركز يعني قطع مال سيارات، بدي هذا الشيء يسموه احنا نفكر التعاميه بامبا، ما اعرف شو يسموه.
0: اوكي، البامبا من قدام او وراء للسياره، ما هيك؟
2: أيوة.
0: لاي نوع يعني؟ في نوع معين؟
2: تويوتا 2012 جراي كلر يعني اساس قامه.
0: شو هو، اي تويوتا قصدي؟ كلوجا، كورولا، كامري،
2: يارس.
0: عفوا،
2: يارس.
0: تويوتا يارس، اي موديل بترجع تقولي لي بس لسجل؟ 2012 لون جراي، ما هيك؟
2: نعم. اذا في حدا عدى هاي القطعه متوفره يا ريت اعطيك.
0: الامامي ولا الخلفي؟
2: لا، الامامي.
0: الامامي، طيب. ورقم التليفون
2: 0466
0: 5555 97. طيب 0466 5555 97.
2: وسمعت من شوي انك انت بتهم بنت حتى لو ما عندها خبره بناعيش، يا ريت انا بنتي والله قاعده تبرم على عمله.
0: اي ولا يهمك، بدك اعطيك الرقم اذا قادره تكتبيه هلا. نعم
2: 0432 0432.
0: ايوه بعدين
2: 329 592.
0: شكرا، عيدك؟
2: اي
0: تفضل.
2: 0432 329 592. ايوه صحيح، شكرا. تسلم حاج. وهذا عيد دائما هذا عشان السيارة، الله يرضى عليك.
0: ولك بس عفوا أعطيك رقم ثاني لو تتصلي على هذا الرقم اللي هو عفوا
2: 0433
0: بعدين 133.
2: بس شو
0: ولا يهمك.
2: 0433.
0: أيوة
2: نعم
0: بعدين
2: 133 235.
0: ايوه صح،
2: هذا قصدك المناعيش؟
0: ايوه نعم نعم. اتصلي على هذا الرقم احسن. اوكي
2: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا
0: ولا يهمك، على الراس، مع الف سلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاتصال الاخير. الو
2: الو صباح الخير.
0: يا هلا، صباح النور.
2: كيف صحه؟
0: بخير الحمد لله، تفضلي.
2: الحمد لله. انا عندي شغلات بالبيت للبيت، وعندي كرسي جلد لواحد بده يتسطح يقعد على التلفزيون كذا، جلد جايبته من عند كينج فينيتشر فيري نايس. وعندي كمان كنباية كمان من عند كينج فينيتشر، هي كمان عريضة وكمان للقعدة لحالك. وعندي شغلات كتيرة بالبيت، اللي بيحب يتصل معي 040-335-3833.
0: اوكي اذا 040-335-3833. أنا عم أيوة. تقولي أشياء كثيرة من أثاث المنزل، ما هيك؟ ما عفش البيت؟
2: إيه في إيه، عندي غرض من البيت يعني. طيب. غرض مطبخ كمان عندي جديد.
0: طيب.
2: كله جديد. إيه.
0: آخرها جديدة، ماشي، سجلنا عنا إن شاء الله.